العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: انتكاسة العرب والمسلمين اليوم أمام اليهود الصهاينة من شواهد العصر على ترك الأمة للولاية التي أخبر الله عنها يوم غدير حمص.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق إف إم. آفاق إف إم.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة، والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد سبعة هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها سبع سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد سبعة في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة الثقافة المغلوطة العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق يحمل العقائد الصحيحة الأفكار الصحيحة المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين في حسن التعامل في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان على العزة على الكرامة على الإباء على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين مثلا في اللين في الطيب في التعامل، هذا شيء مهم جدا، الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته مع محيطه من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين رحماء بينهم، قيم أساسية في الرحمة في التعامل في الكرم في الأدب في اللطف في حسن التعامل في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى، القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاكل والمسؤوليات، الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة

ذاك كبير وما تحمله وعلى مرمو عين.

يا وكما وأوصني بالوجات ما دمت أيها وأمي وليت وإن

يا عين مرحبا ويشمل الذي فيه يتروب ما كان من أخي ولد سبحان

وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزل

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 52 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 27 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حكما من أحكام الطلاق، وهو متعلق بالعدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هنا العدة للمطلقة 3 قروء لمن هي من ذوات الحيض، أما من لم تكن من ذوات الحيض إما لكبر سن أو لصغر سن فحكم آخر غير هذا الحكم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أي 3 حيض. وهناك حصل خلاف بين المجتهدين من العلماء في تفسير القروء، لأن القر له أكثر من معنى في لغة العرب، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، ولكن هنا نفسر على حسب الراجح عند مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء 3 حيض ينتظرن التربصن الانتظار، ولا يحل لها أن تعقد عقد الزوجية على زوج آخر قبل مضي العدة، وخصوصا إذا كانت العدة عدة مطلقة طلاقا رجعيا 3 قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأن هذه المسألة هي بين المرأة وبين الله سبحانه وتعالى من الأمور الخفية التي لا يستطيع أحد أن يطلع عليها غير المرأة، ولذلك وكر الله سبحانه وتعالى إليها هذه المسألة. وهنا قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأن المرأة قد تكون حاملا في الشهور الأولى لم يطلع عليها أحد أنها حامل، فقد إذا كانت من ذوات العصيان لله وليست من المؤمنات العفيفات تكتم ما خلق الله في رحمها، وتدعي بعد مضي 3 أشهر أنها قد انقضت عدتها بالحيض طلبا للزواج لزوج آخر، ولكنها في الواقع حامل ولا أحد يدري عن حملها، فالأمر راجع إليها. فهذه مسألة عظيمة وحد من حدود الله، لا يجوز لهذه المرأة المطلقة أن تكتم ما خلق الله في رحمها من الولد إذا كانت قد علقت بالولد من الزوج المطلق، لا يجوز لها أن تكتم، بل عليها أن تفصح عما في رحمها عما في بطنها من الحمل، لأن عدتها لا تنقضي إلا بعد وضع ما في بطنها، وضع الحمل الذي في بطنها. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه عظة من الله سبحانه وتعالى، عظة من الله سبحانه وتعالى بأن المرأة إذا كانت من أهل الإيمان بالله ومن أهل الإيمان بجزاء الله في اليوم الآخر عليها أن تلتزم بهذا الحكم الإلهي الرباني، وأن تفصح ما في بطنها من الجنين حتى تكون العدة متوقفة على وضع ما في بطنها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعولة هم الأزواج، بعولتهن وأزواجهن إذا كانت إذا كان الطلاق لا زال في العدة، بعولتهن أحق بردهن في ذلك. هنا يصح أو للزوج أن يعيد زوجته لأنها لا زالت زوجته ما دامت في عدة الطلاق الرجعي، وهي الطلقة الأولى بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية. أحق بردهن إن أرادوا بردهن إصلاحا. هنا إذا كان الرد من الزوج فعلا قد ندم على الطلاق وأراد التوفيق بينه وبين زوجته وأراد أن تستمر الزوجية بينهما، فله حق أن يعيدها بالرجعة، أن يعيد زوجته المطلقة بالرجعة إلى عقد الزوجية. ولكن إصلاحها إذا كان فعلا يريد الزواج وليس الإضرار، لأنه إصلاحا وليس إضرارا، لأنه ربما يكون الزوج يريد من رجعتها المضار بها حتى إذا قربت حتى يتركها يضارها، لأنه لا يرغب في البقاء الزوجية وإنما يتخذ من الرجعة فقط سبيلا للمضارة ولأذية هذه المرأة أكبر وقت ممكن، فهذا لا يجوز له فيما بينه وبين الله. وإن كان في ظاهر الحال يستطيع الزوج أن يستخدم هذا الحق في مواجهة هذه المرأة الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، يستطيع أن يستخدم حق الرجعة ويرجعها، لكن فيما بينه وبين الله إن كان هذا الإرجاع إصلاحا فعلا يريد الزواج واستمرار الزواج على العشرة الحسنة فذلك إليه، وإن كان يريد الإضرار بزوجته واستمرار الأذية وسوء عشرتها والاستمرار في إهمالها فهو أمر محرم ولا يجوز له إرجاعها، بل يتركها تنتهي عدتها وهي أملك بنفسها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى مسألة هامة، مسألة الحقوق الزوجية المتبادلة بين الأزواج، الحقوق الزوجية المتبادلة بين الأزواج. قال الله هذا المعيار وهذا الميزان الإلهي الرباني. ولهن أي للزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن حقوق وعليهن واجبات، وكذلك الأزواج لهم حقوق وعليهم واجبات. إذا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق بعد ردهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهنا المعروف يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور التي تعود إلى ما يتعارف عليه العقلاء أهل الصلاح وأهل الدين، وكل مجتمع خصوصا من مجتمعات أهل الإسلام لا يخلو من أهل صلاح وأهل دين يعرفون المعروف وينكرون المنكر، فأعاد الله كثيرا من الأمور التي مردها إلى المعروف أو إلى العرف بالمعروف الذي لا يستنكر ولا يستقبح عند أهل العقل والرجاحة من أهل الدين والورع والعفة والشهامة بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، هذه مسألة أخرى، أن الأزواج فيما بينهم حقوق متبادلة، لكن الرجل بحسب المجموع. على سبيل الجملة الرجل يفوق أو وللرجال على النساء درجة أي فضل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه المسألة أيها الأخوة والأخوات، مسألة التفضيل، هذه مسألة هامة مردها إلى الله سبحانه وتعالى الذي فاضل بين خلقه ونوع بين مخلوقاته وفقا لحكمته ومشيئته. وسنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن ما هذه المسألة بصورة أكثر تفصيلا، عن مسألة التفضيل في الخلق في المخلوقات الذي خلقها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه المخلوقات مخلوقات عاقلة مميزة أو كانت مخلوقات غير عاقلة ولا مميزة. سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في الموضع الذي نبلغه يعرض في مسألة التفضيل بإذن الله. وللرجال عليهن درجة، هذه مسألة واضحة أن الرجال للرجال على النساء درجة. والله عزيز حكيم، وأن الدرجة التي تقتضي أن الرجال على النساء درجة، أن علماء الشرع يذكرون أن على الزوجة حق للزوج وهو الطاعة، وخصوصا فيما يتعلق بالحياة الزوجية المتعلقة بالمتعة الزوجية. وجب على المرأة أن تطيع زوجها ولا يجوز لها أن تمتنع، ولكن في المقابل ليس واجب على الزوج أن ذلك مثل ما هو واجب على الزوجة، لفوارق لا داعي ولا يسع الوقت إلى ذكرها هنا، ولكن في مسائل غير هذا، مسائل العشرة الزوجية، في مسائل الحياة الزوجية الأسرية والتعاون على ما فيه صلاح الأسرة وخصوصا من أمور المعاش والنفقة وإصلاح أحوال الأسرة، هنا يعود الأمر إلى المعروف إلى المتعارف عليه. وإن كان الزوجة ليس عليها من الواجبات ما قد أوجبه بعض أهل العرف ببعض المناطق الذي تعارفوا على أشياء لا تجب على المرأة شرعا، وإنما من باب العرف عرفا فقط، لأن هناك بعض الأعراف تلزم النساء بأمور لا يلزمهن شرعا، ولكن المعروف هذا مسألة يعيد إليها الشرع كثيرا كثيرا من مسائل المعاملات. وفي هذا الباب نذكر مسألة هامة فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالعشرة الزوجية والتعاون على إصلاح أحوال الأسرة. فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين علي بن أبي طالب سلام الله عليه وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، ووفق بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصلح بينهما في هذه المسألة، فقضى على فاطمة الزهراء أن تصلح شأن البيت في الداخل، كل ما هو من أعمال البيت داخل البيت من إصلاح أكل والأكل والطعام وأحوال الأولاد وشؤون زوجها داخل البيت فهو على فاطمة الزهراء، وما كان خارج البيت من أمور جلب الأرزاق ونحوها من ما تحتاجه الأسرة فهو على علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فهذا الصلح إذا أراد الأزواج الصالحون أن يقتدوا به فهو أمر حسن وأمر شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الصلح وليس من باب الفرض اللازم والواجب. والله عزيز حكيم، الله عزيز لا يغالب، الله عزيز لا يغالب في لا يغالب أبدا، لأنه العزيز الجبار وهو حكيم في أفعاله، لا يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى يصدر أي فعل خلافا للحكمة خلافا لما تقتضيه الحكمة، بل أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حكمة وصواب. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عدد الطلاق، لأنه لا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى هذه المسألة وقد جعل أمرها إلى الزوج وعقدتها إلى الزوج، عقدة الطلاق إلى الزوج، يستطيع أن يفك الزوجية بمسألة الطلاق، جعله حدا محدودا ليكون لأن الحكمة اقتضت، الحكمة الإلهية الربانية من الطلاق أن يكون سبيلا إلى التخلص من الحياة والعشرة الزوجية غير المستقيمة غير المتوائمة، فجعل مسألة الطلاق فكاكا بين الرجل والمرأة، وليس ولا يكون هذه المسألة بيد الزوج للعب واللهو وللمضارة بالزوجة، ولم يتركها بدون عدد حتى تكون سبيلا إلى الضرر بالزوجة ويكون سبيلا إلى الضرر بالمرأة وإيقاع الأذى بها، حددها الله سبحانه وتعالى بمرتين، والثالثة لا سبيل إلى الزوج، لا سبيل للزوج إلى إرجاعها ولا رجعة هذه المرأة المطلقة. فقال الطلاق مرتان، بعد المرة الأولى يصح للزوج أن يراجع، بعد المرة الثانية يصح للزوج أن يراجع، بعد الثالثة ليس له سبيل إلى الرجعة، وبعد أن تنقضي عدتها هي أملك بنفسها، بل لا يجوز له أن يتزوجها أبدا إلا إذا تزوجت زوجا آخر وطلقها بمحض إرادته، فيستطيع فله أن يتزوجها إذا رضيت بالزواج مرة أخرى. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هنا إذا حصل المسألة بين الزوجين، الزوج عليه أن يمسك امرأته بالمعروف، إمساك بمعروف بما يتعارف عليه العقلاء وأهل المروءة من الحسن العشرة وحسن المعاملة، وإذا عاف عشرتها ولم يطق العشرة معها لأي سبب من الأسباب، لا يشترط أن يكون هناك أسباب، لا بد أن تكون أسباب قوية. الرجل إذا لم يحب زوجته أو لم يوفق إلى أن تكون طبائعها، وإن كانت طبائع معتادة عند غيره من الناس، لم يوفق أن تكون طبائعها مناسبة لطبائعه، وأحس بعدم رغبة في استمرار الزوجية فيما بينهما، فالحق له أن يترك هذه المرأة ويسرحها سراحا جميلة. إذا لم يسرحها سراحا جميلة، لا يشترط أن تصل الأمور إلى الذروة من الشقاق والخلاف. وإن كان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ينبغي أن يتحرى الإنسان ويتأنى ويستعين بالله سبحانه وتعالى، وحتى إذا وصل إلى طريق علم منها أنه إذا أبقاها إنما يبقيها دون رغبة منه ولا عشرة حسنة، فله أن يسرحها سراحا جميلة كما ذكرنا، أو تسريح، يسرحها تسريح بإحسان دون أن يعيبها بالعيوب التي لا يوجد فيها. لأن بعض الناس إذا طلق زوجته لعدم رغبته فيها ولعدم التوائم بين طبائعهما، يطلب المعائب الكبيرة والمعائب التي لا توجد في تلك المرأة، فهذا لا يجوز له، بل يسرح هذه المرأة تسريحا حسنا، ولا يأتي فيها ولا يلقي عليها من العيوب ما ليس فيها، ولا يشترط أن لا يطلقها إلا بعيوب يمكتها الآخرون، لأن الطبائع تختلف أحيانا، لا تتوائم ولا تلتئم طبائع المرأة مع طبائع الرجل، فيحصل هناك التنافر وسوء العشرة. فإذا لم تستقيم الحياة واستمرت على هذه الحال، فحق للزوج أن يطلق بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. هذه المسألة متعلقة بالمهر، ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة المهر بصورة إشارة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهر، لأنه أحيانا قد يكون البغضاء أو الكراهة، كراهة بقاء الزوجية من قبل الزوج، لا يريد زوجته ولم يطقها ولم تتلائم عشرتهما، فيحتال على زوجته بالضغط والأذية والإضرار حتى تطلب هي الطلاق بما يعرف بالخلع، حتى يستحق المهر، أن يستحق عليها أن تعيد إليه المهر الذي سلمه إياها. فإذا كان هذه المسألة بهذه الطريقة، فلا يحل لكم أن تحتالوا، هنا إشارة إلى الحيلة، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه النسيئة بالحيلة. فيحتال الرجل لاسترجاع المهر بحيلة حتى يحصل المخالعة ويأخذ المهر باسم المخالعة، وهو في الواقع لا يطيقها ولا يريدها ولا يحبها، فهذا لا يجوز له فيما بينه وبين الله. وإن كان قد يستطيع بهذه الحيلة في الظاهر أن يصل إلى مأربه ويصل إلى مطلبه من استرجاع المهر، لكنه سيأخذه حراما فيما بينه وبين الله، لأنها حيلة لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى، فالله مطلع على السرائر والضمائر. إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، هذه مسألة أخرى. إذا حصل هناك شقاق ونزاع وتم الأمر بين الزوجين على سبيل الصلح أن تعيد له المهر أو بعضا منه على سبيل الصلح، لأنهما قد اتفقا على أنهما لا يستطيعان أن يقيما حدود الله في مسألة بقاء الزوجية كما أمر الله سبحانه وتعالى من العشرة الحسنة، كل يرى من نفسه أنه يحصل من جانبه الإهمال ويحصل من جانبه التقصير في حق الآخر، وكل خائف على أن لا يقع في المحظور فلهما أن يتصالحا على رد شيء من المهر. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أيضا لا حرج عليه إذا كانت هي برغبة منها، وإن كانت الكراهة أيضا ظاهرة منه وهي الذي بدأته وليس بضغط منه ولا احتيال منه، خافت على نفسها أن تقع في المحظور وعدم مراعاة حق زوجها ولم تعد تطيق الحياة معه، فإذا خافت هذه المسألة من نفسها لا جناح عليهما فيما افتدت به أن تفتدي نفسها بأن ترجع المهر الذي أعطاه إياها وتطلب منه الطلاق مقابل ذلك بما يعرف بالخلع، لأن الخلع هو طلاق مقابل إعادة المهر الذي سلمه الزوج لزوجته. تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات ليست بالأمور السهلة أمور المعاملات، وإن كان الإنسان يراها أمور بسيطة، علاقات زوجية، علاقات أسرية، لكنها مسائل حددها الله سبحانه وتعالى وجننها ونظمها، فهي حدود لله سبحانه وتعالى. فالله ينهى عباده أن يتعدوها وأن يخالفوها، لأن مخالفتها مخالفة لحدود الله ونظام الله وقانون الله، فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله في هذه المسائل أو غيرها من المسائل التي حددها الله سبحانه وتعالى فأولئك هم الظالمون. حدود الله مسألة عظيمة، الله سبحانه وتعالى حينما يحدد حدودا في أي مسألة من المسائل، سواء في مسائل الزواج أو مسائل البيع والشراء أو مسائل التقاضي والتنازع والتخاصم أو غيرها من مسائل الحياة، هذه يسميها الله تعالى حدود، لأنه هو الذي حددها ونظمها وقننها. لا ينبغي ولا يجوز الإنسان أن يتعداها، بل ينبغي أن يتوقف الإنسان المؤمن عند حدود الله وعند ما قضاء الله وأمره، ولا يتعداه إلى غيره، لأنه إذا فعل ذلك فقد ظلم نفسه. فأولئك المتعدون لحدود الله، الذين يتعدون حدود الله، أولئك هم الظالمون. والظلم أيها الإخوة هنا المقصود به الضرر العظيم الذي يوقع الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله، لأن الظلم ضرر عظيم، فقد يظلم الإنسان نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى، لأنه يجلب على نفسه الضرر الكبير، وهو الخلود والدخول في نار جهنم التي أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين من عباده. كيفما كان الظلم إذا صدق عليه أنه ظلم ومخالفة لطاعة الله سبحانه وتعالى والدخول في معصية الله وما يغضب الله سبحانه وتعالى، فقد ظلم نفسه، ومن ظلم نفسه فالنار مثوى الظالمين ومأواهم، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. واتفتكوا، وقال تعالى حاكيا فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إذن النار جزاء الظالمين، وينبغي على الإنسان المؤمن أن يتجنب كل عمل يؤدي به والعياذ بالله إلى الدخول في نار جهنم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى معكم، ونستقبل آيات أخرى من آيات كتاب الله من سورة البقرة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعباد

والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

أمر

0: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
1: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناب

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا

وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون فقال له أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ختم يومه يقول 10 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه أو قالها في ليل، إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته.
2: قال عليه السلام أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم وإن أقمتم أخذكم وإن نسيتموه ذكركم.
3: آفاق FM
4: مفردات القرآن الكريم.
5: إسراء. الإسر هو الأمر الثقيل الذي يشق تحمله. وردت هذه الكلمة في الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأصل معنى الإسر ما يؤسر به أي يربط وتعقد به الأشياء، ثم استعمل مجازا في العهد والتكليف الشاق الذي يصعب القيام به. فالآية الكريمة هي من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه ألا يحملهم الله أحمالا ثقيلة وتكاليف شاقة يصعب عليهم القيام بها كما فعل الله مع الأمم الذين سبقونا. ومن أمثلة تلك التكاليف الشاقة ما كلف الله اليهود حين عبدوا العجل بقتل أنفسهم توبة عن ذلك. ومن الإسر بمعنى العهد ما في قوله تعالى للنبيين قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا.
6: الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس ليتواجدوا معه ليتكاتفوا معه لينشطوا معه ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا فعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفا. إمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس يألفه الناس يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم هو منفر، بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في أن لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان إنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيراً.

0: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج

0: صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين. ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: السنة الخامسة للهجرة النبوية اجتمع الأحزاب لاستئصال شوكة الإسلام والمسلمين. ألب اليهود كفار قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمعت قريش أحابيشها ومن تبعهم من العرب، وكان عددهم 10,000 مقاتل. خرج الرسول بالمسلمين لمواجهتهم وحفر خندقا حول المدينة، وكان عدد الجيش الإسلامي 3,000. تمكن عمرو بن عبد ود من تجاوز الخندق ونادى للمبارزة، فلم يجيبه أحد. إنه عمرو بطل قريش، وكان يعد بألف فارس، يجول في الميدان ويدعو للمبارزة ويرتجز: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ إني كذلك لم أسل متسرعا نحو الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. والرسول يقول لأصحابه: من يبرز له وأنا أضمن له الجنة؟ لا أحد، الكل صمد. وهاب عمرو إلا رجلا واحدا، ذلك هو علي. كان يجيب في كل مرة: أنا له يا رسول الله. ثم أذن له رسول الله وعممه بعمامته وقال له: امض لشأنك. ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك أخذت مني حمزة يوم أحد وعبيدة يوم بدر، فاحفظ اليوم علي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
1: علي بن أبي طالب.
0: وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا علي من عمرو: برز الإيمان كله للشرك كله. فبرز إليه علي وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، بنية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة نجلاء يبقى صيتها عند الهزاهز. ثم ضربه علي على حبل عاتقه فخر صريعا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

سبحانك اللهم أنت الأعظم ولك الولاء وأنت أنت الأكرم، أكرمتنا بالمصطفى وأمرتنا أن نستجيب له، وأنت الأحكم إذ قلت فاتبعوا أطيعوا تهتدوا، وإذا قضى أمرا إليكم سلموا، ها نحن سلمنا كفى بك شاهدا، أنا لما يهدي إليه نعظم، جئنا لنعلن للوصي ولاية قد قام يعلنها النبي الأعظم، بغدير خم والجموع توقفت وعليه أملاك السماء تسلم، بلغ رسول الله أمرا منزلا بولاية في دينه هي أعظم، ما لم فما بلغت قال إلهنا والله من شر الورى لك يعصم. وقف الرسول وما تقدم خطوة، وإليه قد عاد الذين تقدموا، فرجع على الأكتاب إذ رصت له، فلعل أمته تراه وتفهم، عند الظهيرة في الهجير دعا بهم بنفوسكم أولست أولى منكم، قالوا بلى، أخذ النبي المصطفى بيد الوصي المرتضى ودعاهم، من كنت مولاه فذا مولى له، هذا علي، بل أشار ليفهم، هذا مع القرآن فهو قرينه، أوليس يهدي للتي هي أقوم. فتجاهلوا أمر الكتاب تعمدا وعصوا رسول الله بغيا منهم، فإذا ولاة الخمر آل أمية تعلو رقاب المسلمين وتحكم، وبنو سعود أمعنوا في قتلنا ظلما ولكن لليهود استسلموا، جاءوا بأمريكا إلى أوطاننا فغدت بكل شؤوننا تتحكم، والله لولا الانحراف عن الهدى ما عاث في الأرض اليهود أجرموا، تبعات ذاك الانحراف تسلسلت، لولاه لم يسفك لأمتنا دم، لولاه ما حل الأسى في قدسنا، كلا ولا في الأرض عانى مسلم، لولاه ما فقدت بثينة أمها بل لم تكن لفراقها تتألم، هيهات نتخذ النصارى أولياء وكذا اليهود ولا الذي والاهم، والله قال لنا ومن يتولهم منكم، وأكد إنما هو منهم، وهدى البرية بعد هذا، إنما الله ثم رسوله مولاكم، والمؤمنون إشارة نحو الذي صلى وزكى راكعا أزكاهم، والمؤمنون إشارة نحو الذي صلى وزكى راكعا أزكاهم.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: على الأعراف، وعلى الأعراف، وعلى المسلمين، وعلىهم. تعبنا والله، تعبنا، كيف اللي بيصير فينا والله تعبنا. انتوا وين العربية؟ وين؟

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

انحدر أمير المؤمنين علي عليه السلام من أسرة كريمة لها مكانتها في قريش، فهو كريم الآباء ومآثرهم لا تحصى. فأبوه أبو طالب سيد قريش وكبيرها وواسطة العقد فيها وحامي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان جده عبد المطلب، وكانوا جميعا على دين إبراهيم خليل الرحمن. قال عنهم أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط، إنه سليل المجد والمكارم، تقلب في الساجدين وتناقلته الأرحام الطاهرة حتى استقر في صلب أبي طالب. أما أمه فهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، ومن السابقات إلى الإسلام، وأول من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة بعد السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان يعاملها كما يعامل ابن بر أمه. وبعد وفاتها حزن عليها وقال: اليوم ماتت أمي. وكفنها قميصه وصلى عليها واضطجع في لحدها، وقال عنها: إنها كانت أمي، إنها كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني، وكانت أمي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سلام على عشاق أمير المؤمنين علي عليه السلام وهم في جبهات الشجاعة والإقدام. سلام على جيش الإمام علي وهم يرفعون رايته لينكسوا رايات أمريكا الشيطانية وأذناب اليهود ويمرغوا أنوفهم. سلام على جند إمام المتقين حيث يذيقون أولياء الشيطان وعملاء أمريكا ألوان الموت. سلام عليهم وهم يضربون بسيف علي ويحملون شجاعة علي ويقاتلون أعداء الله ورسوله والإمام علي. سلام عليكم أيتها الجبال الشماء، أيها العلويون في شجاعتكم وفي عظمتكم وفي مبادئكم وفي أخلاقكم. غديركم نصر مبارك، ولاء وانتماء، اتباع واقتداء.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

من إذاعة يافا قف أم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك، عيد ولاية سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي عليه السلام،

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: ثمن الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
9: لننطلق صواريخ.
10: مع إيراننا من الأنصار.
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

جرى نهر الولاية للأمير بعيد الله في يوم الغدير، فحيث الله قد ولى عليا ولبيناه ولبيناه زادا في المسير. غدا الكرار غدا الكرار نهرا من رجال توالي الله شدت للنفير، فذاك الساحل الغربي أهدى تهانيه على العيد الكبير. وإنا فتية الأنصار وإنا فتية الأنصار نهدي تحايانا لكم قبل الكثير، نهنئ بندقا حملته كف توالي الله لا أمر السفير، نهنئ واديا آوى رجالا أتوا لله في نحر الكفور، نهنئ مصحفا تتلوه روح ترى القرآن ترى القرآن دستور العصور، فبالقرآن والأعلام نمضي لمن جحدوهما لمن جحدوهما سوء المصير. ولاية ربنا أنما جذورا، ومن والى اليهود ومن والى اليهود بلا جذور. ولاية ربنا من باب طه هو المختار هو المختار من رب خبير. علي باب طه علي باب طه حيث طه إلى الرحمن باب للعبور إلى الرحمن باب للعبور.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.

0: صائدا شدف حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
1: الهيئة العامة للزكاة.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
6: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: إذاعة آفاق تقدم وثائقي عيد الغدير في اليمن. في رحلة تاريخية وثائقية بدايتها فجر الإسلام، نروي لكم فصول حكاية مضيئة من عبق تاريخنا المشرق بالذكريات الذي يشدنا للإسلام ومبادئه وقيمه العظيمة. وفي هذا الوثائقي عيد الغدير في اليمن، الذي يسلط الضوء على جوانب تاريخية من ارتباط اليمنيين بعيد الغدير الأغر، سنقف على محطات مهمة امتدت منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر. في 18 من ذي الحجة من السنة 10 للهجرة، وفي منطقة تسمى غدير خم، كانت دولة الإسلام ترقب حدثا عظيما، والمسلمون ينتظرون بلاغا نبويا هاما، وفي ذلك الجمع المهيب الذي حضره الألوف من الصحابة الكرام أثناء عودتهم من الحج، وفي مقدمتهم الأنصار اليمانيون من الأوس والخزرج. رتب النبي صلوات الله عليه وآله وسلم لحفل عظيم، وأمر من تقدم بالرجوع ومن تأخر باللحاق، وكان البلاغ النبوي بأمر الولاية بوحي من الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت.
9: القرآن والعترة.
8: الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
10: اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا.
8: أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق.
10: الله أكبر الله أكبر، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي.
1: نالت قصة الغدير حظها الكبير من الشهرة حتى بلغت حد التواتر، حتى قال المقبلي في الأبحاث: إن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم. وقد روى حديث الغدير الصحابة وتناقله التابعون وسجله كتاب التاريخ في كتبهم، وحفظه الشعراء في قصائدهم عبر القرون، حتى صارت دواوين وكتبا أدبية تزخر بها المكتبات الإسلامية، وفنا أدبيا خاصا يتبارى فيه الشعراء ويطلقون أعذب قرائحهم الشعرية، والتي عرفت لاحقا بالغديريات. وكان أول شعر سجل في تلك الحادثة لشاعر الرسول، الشاعر اليماني حسان بن ثابت، وهو أول ما عرف من الشعر القصصي في رواية هذا النبأ العظيم، حيث ارتجز حسان في حضرة النبي صلوات الله عليه وآله قائلا:
11: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا.
1: ارتبط اليمنيون ارتباطا وثيقا بيوم الولاية، عيد الغدير الأغر، وهذا ما يفسر وقوفهم بجانب أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقوفا ينضح بالمحبة والولاء. ولقد كان احتفال أهل البيت وأهل اليمن المحبين لعلي عليه السلام بعيد الغدير منذ وقت مبكر. فمن أشكال التعيد بالغدير إظهار السرور والزينة والتجمل، إلى تخصيصه باستحباب الصيام والتذكير بنعمة الله تعالى إلى غير ذلك من أنواع الفرح المشروع في كتاب الله.

0: روى اليمنيون حديث الغدير وذكروه في كتبهم. فهذا القاضي عبد الرزاق الصلعاني المتوفى في سنة 211 للهجرة وغيره من علماء الحديث المشهورين في اليمن لا يزالون يروون حديث الغدير ويذكرونه. حظي الغدير باهتمام رجالات اليمن وكان حاضرا في أدب زعمائهم، ومنهم الدعام الأرحبي الهمداني المتوفى سنة 298 للهجرة، حيث قال في قصيدة تناول فيها الغدير: وكيف ذاك وفي هم لطاعته فرض علينا به قد قام لم يهن. وكان الإمام الناصر الحسن بن علي الأطول المتوفى سنة 304 للهجرة يرى أنه يستحب صيام يوم 18 من ذي الحجة كما روت ذلك المصادر الزيدية اليمنية. وأفاد الأمير الحسين ابن بدر الدين المتوفى سنة 663 للهجرة في كتاب شفاء الأوام عن تعيد أهل البيت بيوم الغدير بقوله: يوم الغدير يوم عيد عند أهل البيت عليهم السلام. لم يغب عيد الغدير عن وعي وثقافة اليمنيين، وحينما توفي الهادي بن إبراهيم الوزير والذي كانت وفاته فاجعة لأهل اليمن، حيث صادف ذلك في يوم 19 من ذي الحجة سنة 822 للهجرة، أمر الدولة الأئمة الزيديين أنذاك بالحداد الرسمي عليه، وقد رثاه الفقي الموزعي الشافعي، وذكر في قصيدته أن موته كان في أشرف الأعياد، إذ قال: أما الدليل على عظيم ثوابه فمماته في أشرف الأعياد. في عصر الدولة القاسمية اكتسى الاحتفال بعيد الغدير في اليمن طابعا رسميا وشعبيا، وعادة ما يتم إحياء هذا اليوم بوضع شعار خاص به وإظهار الزينة والتباشير، فتسل السيوف على متون الصافنات الجياد. وقد أشار المؤرخ يحيى بن الحسين وهو يتحدث عن سنة 1073 للهجرة في كتابه المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن إلى أن أحمد بن الحسن قام يوم الغدير في 18 من ذي الحجة بنشر الأعلام والألوية كمظهر من مظاهر الاحتفال بعيد الغدير. في عصر الإمام يحيى حميد الدين كان الاحتفال بعيد الغدير قائما كثقافة إسلامية أصيلة في ذاكرة أهل اليمن وموروث شعبي ممتد لقرون من الزمن. وقد احتفظ الإرشيف اليمني بتسجيل نادر لخطبة الغدير في عهد الإمام يحيى، ألقاها خطيب الغدير آنذاك السيد العلامة محمد أبو طالب، حيث ذكر في خطبته أنهم كانوا يقيمون الغدير في كل عام في الأكمة، أكمة جبل نقم شرقي صنعاء، بحضور الإمام يحيى. وقد التقطت عدسات الكاميرا صورة توثق احتفال اليمنيين بعيد الغدير في جبل نقم أعين الفقي في العام 1951 للميلاد.
1: وخروج الإمام وخروجكم لهذا الموكب الرائع يمثل لكم ويمثلكم جلال الموقف وعظمة المجتمع، إذ خرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع في مثل هذا اليوم ثامن عشر ذي الحجة ليبين للناس ويخبرهم
0: تميز أهل اليمن بالحفاظ على الموروث الديني والثقافي في ارتباطهم بعيد الغدير. وفي عصرنا الحاضر يعتبر أهل اليمن هذا اليوم عيدا يفرحون فيه ويرددون فيه أنواع الأهازيج والزوامل الغديرية الشعبية، ويقرعون فيه الطيصان ويخصصون وقتا للرماية، فهو عيد الله الأكبر وعيد أولياء. احتفى اليمنيون عبر التاريخ بعيد الغدير، وسيبقى الغدير إضاءة في الإسلام وتاريخ اليمن على وجه الخصوص، وفصلا من فصول اليمن المضيئة التي احتفظت بها الذاكرة اليمانية تراثا إسلاميا وثقافة وموروثا شعبيا ومواقف صادقة في مواجهة المستكبرين ونصرة المظلومين في كل ديار الإسلام. وستبقى القدس وعنوان الوحدة الإسلامية تجليا صادقا من تجليات عيد الولاية، عيد الغدير الأغر.
2: وثائقي عيد الغدير في اليمن من إنتاج إذاعة آفاق.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية

إن الانتماء للإمام علي عليه السلام ليس مجرد شعارات نرفعها أو نرددها ونتفاخر بها، بل هو اتباع وعمل وتأسي واقتداء به في كل أخلاقه ومبادئه. فليس محبا للإمام علي من ظلم أو طغى أو أفسد أو ارتشى أو زاغ أو اتبع الهوى، وليس محبا للإمام علي من تخاذل أو تكاسل عن الجهاد وعن تحمل المسؤولية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: على بعد 160 كيلومتر من المدينة المنورة في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، كان يقف الجيش الإسلامي البالغ عدده 313 في مواجهة جيش المشركين البالغ عدده 1000 رجل في منطقة تسمى بدر. في البداية خرج المسلمون بأمر رسول الله لاغتنام القافلة، لكن أبا سفيان سلك بها طريق الساحل فأفلتت منهم، وكان المسلمون في مواجهة مباشرة مع قريش، وقد وعدهم الله إحدى الطائفتين إما القافلة أو هزيمة المشركين. وقبل اصطدام الجيشين وزحف الجموع يعقد رسول الله الراية ويسلمها لعلي عليه السلام. إنها أول وقعة يخوضها المسلمون وأول معركة يحارب فيها أمير المؤمنين. خرج 3 نفر من جيش المشركين وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وطلب المبارزة. توجه رسول الله إلى الجيش الإسلامي وقال: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. خرج الفرسان إلى ساحة المعركة مهرولين بإيمان صادق وتوكل على الله، فقتل حمزة شيبة وضرب عبيدة وعتبة كل واحد منهما الآخر، وأجهز علي على الوليد فضربه على حبل عاتقه فخرج السيف من إبطه. وبعد هذه المبارزة خرج حنظلة بن أبي سفيان فقتله علي، ثم أقبل العاص بن سعيد بن العاص يطلب المبارزة فقتله علي عليه السلام. إنه بطل بدر بحق، لقد فعل هذه الخوارق وعمره 25 سنة. لم يخب ظن رسول الله به، فهو خريج مدرسته ورضع منه الفداء والشجاعة والتضحية وقيم الإسلام ومبادئه.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

في السنة الثالثة للهجرة من شهر شوال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخروج جيش المشركين وعددهم 3000 مقاتل، فجهز الجيش الإسلامي وعدده 1000 مقاتل قبل انسحاب 300 بقيادة المنافق عبد الله بن أبي. صف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجيش في مكان يسمى أحدا، وجعل الجبل خلفه، وعقد اللواء لفارس الإسلام علي عليه السلام. لقد خرج المشركون ليثأروا لقتلى بدر، لكن أحلامهم نصفت بوجود علي وأمثاله من فرسان الإسلام. في بداية المشهد خرج حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة وطلب المبارزة، فخرج علي ففلق هامته، ثم حمل لواء المشركين أبو سعيد بن أبي طلحة فأرداه علي قتيلا، ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فصرعه علي كذلك، بعد ذلك حمله غلام من بني عبد الدار فأورده علي المهالك. هكذا كانت الجولة الأولى من المعركة، لم يتجرأ أحد على مبارزة علي إلا فلق هامته. بعد مخالفة الرماة وفرار المسلمين ظل رسول الله وحيدا في أرض المعركة، وأحاط به مجموعة من أصحابه بعدد الأصابع، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب. أعمل الإمام علي سيفه في المشركين وفرقهم عن رسول الله، حتى قال له الحبيب المصطفى: أما تسمع مديحك في السماء؟ إن ملكا اسمه رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: استغيثي وزحفي يا حشود، إن ويتي تموتي إذا

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشانوا يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والديهم حريق.
1: فوضنا
3: مفوض
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصف تلابيه
1: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
4: في لبنان في إيران في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكوا لنا الحدود يا أخي.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم.
5: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

0: أكمل الباري لأيام الغدير. نعمة الإسلام والفضل الكبير، إنه يوم أغر المحتوى واضح في القصد كالبدر المنير. فيه قال الله: يا خير الورى بلغ الخلق بأوصاف الأمير، بلغ الدنيا بأن المرتضى صار مولاهم، فمن منهم نصير. إنه بعد الرسول المصطفى ما له في الخلق.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: إن إحياءنا ليوم الولاية وعيد الغدير وتعبير عن الشكر لله على نعمة الدين.
1: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الخطباء، البرنامج الذي نقف فيه كل جمعة عند موضوع خطبة الجمعة مع فقرات أخرى، نقرأ أبعاد خطبة الجمعة ونستضيء بدلالاتها، ونحاول أن نصل به أن نصل بكم من المنبر إلى واقع الناس، ومن الكلمة إلى الوعي، ومن المناسبة إلى المسؤولية. قبل أن ندخل إلى فقراتنا في هذه الحلقة، نذهب إياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الكرام في برنامج ملتقى الخطباء، ونبدأ حلقتنا في هذا اليوم بالفقرة الأولى من هذا البرنامج.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: مستمعين الأعزاء، نرحب بكم في هذه الفقرة منبر الجمعة، وعنوان فقرتنا الغدير دلالاته ومسؤوليته العملية في واقع الأمة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف الناشط الثقافي الأستاذ بسام حزام اللعي. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم أستاذ بسام، وحياكم الله. أستاذ بسام، بداية ونحن قد احتفلنا بالأمس بعيد الغدير، عيد يوم الولاية، وكان الحفل كبيرا خصوصا لسيما في اليمن العزيز. عندما نعود إلى بداية هذه الحادثة إلى أن نؤصل لها إلى أن نتعرف على أهميتها، هنا سؤال يطرح نفسه: لماذا يعد يوم الغدير محطة مفصلية في مسيرة الرسالة الإسلامية؟ ما الذي يجعل هذه المناسبة حاضرة بهذا العمق في الوعي الإيماني للأمة العربية والإسلامية؟
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في الحقيقة يوم الغدير تكمن أهميته بداية في إبلاغ النبي صلى الله عليه وعلى آله لهذه الأمة بقرب مغادرته لهذه الحياة، حين قال لهم إني أوشك أن أدعى فأجيب. وهذا حدث مهم جدا، أن يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وهو نبي إلى أمته بأنه سيغادرهم. الأمة هي بحاجة إلى أن تعرف ما الذي يجب عليها، أو ما هي الطريق التي تسلكها بعد رحيل النبي صلى الله عليه وعلى آله. فالنبي عندما قدم هذه المقدمة وأخبرهم إني أوشك أن أدعى فأجيب، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير، نبأني أنهما لا يفترق حتى يرد علي الحوض. النبي يخبر الأمة أن أمامهم وأن بعد وفاته ضلال، وهذا الضلال لا نجاة لهم ولا أسمة لهم إلا بطريق يحددها النبي صلى الله عليه وآله. وبالتأكيد عندما يحذر النبي من هكذا ضلال ثم يخبرهم أن الأمان هو في قوله ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تركت فيكم متى؟ بعد رحيلي عنكم، بعد ذهابي عنكم، بعد أن أجيب دعوة الله سبحانه وتعالى، تركت فيكم هذا الأمان من الضلال، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي. لأن الأمة لا يمكن أن تضل في وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وهو لا يزال حيا بينهم، ولكن هي معرضة للضلال بعد ذهاب النبي. بالتأكيد أن الأمة ستتفرج، فأخبرهم النبي أنه ترك كتاب الله وعترته أهل بيته، ثم إن عترته أهل بيته في ذلك اليوم لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله بتقديم الضمانة. الأمة بعد النبي بحاجة إلى ضمانة يقدمها النبي صلى الله عليه وعلى آله تمكنها أولا من الاستمرار في خط الرسالة الإلهية، وإلا فإن الأمة ستنحرف، وهي بحاجة أيضا إلى جهة تتولاها. ولهذا فقد وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله بأمر من الله خليفته أمير المؤمنين علي عليه السلام خليفة من بعده، حين جمع الأمة وأخبرهم ذلك اليوم من يتأمله كأنه مبعث نبي. النبي صلى الله عليه وعلى آله قدم لهم الشخص الذي يمكن أن يتحرك بهم في طريقه صلى الله عليه وعلى آله، ولهذا قال لهم إن الله مولاي أيها الناس ألست أولادكم من أنفسكم لا أمر لكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. هو يريد أن يقدم لهم الشخص الذي يحل محله صلى الله عليه وعلى آله ويمثل ضمانه، ثم قال لهم إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولادهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي المولى. تكمن أهمية الغدير من هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وآله قدم لهذه الأمة الضمانة التي تحميها من الانحراف وتحميها من الضلال وتؤهلها في مواجهة أعدائها وتحميها من تولي اليهود والنصارى. أيضا تكمن أهميتهم في قول النبي، تكمن أهميته في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك البلاغ، حين قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد أتم الله أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. فمن هنا تكمن أهمية يوم الغدير،
0: نعم،
2: وضرورة عودة الأمة إلى هذا اليوم وتفهمه بشكل كبير.
0: صحيح، إذن يوم الغدير هم محطة مفصلية في مسيرة الرسالة، لأن الرسول ودع الأمة وترك لهم الثقلين وأوصى بخليفة من بعده والإمام علي عليه السلام وفي عترته أيضا. والملاحظ أستاذ بسام أن هذه الأمة انحرفت عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي هنالك القلة القليلة ممن استجاب لهذه الوصية، ولا زالت هذه الوصية سارية في قوم يحبون الله ويحبون رسوله، ومنهم أهل اليمن الذين لهم ارتباط كبير ويجداني بعيد الغدير، وهو ما لاحظناه خلال احتفال يوم الأمس في مئات الساحات التي حضرها عشرات الآلاف من اليمنيين. أستاذ بسام، دلالات تميز اليمنيين على غيرهم من بقية الأمم، وكيف نفسر هذا الحضور المتجذر للغدير في الهوية الإيمانية للشعب اليمني؟
2: في الحقيقة أن الشعب اليمني هو شعب سابق إلى الإسلام وشعب عظيم، وتكمن عظمته في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وبعلم من الله سبحانه وتعالى كان يعرف هذا الشعب حق المعرفة، أنه شعب صادق في ولائه، صادق في إيمانه، صادق في تمسكه، صادق في محبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله ولأهل بيته، ومن قبل الإمام علي عليه السلام هم الذين جمعوا للنبي بعض الأموال ليقدموها للنبي كأجر. فنزل قول الله يقول: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يوم كان الناس يتسابقون على الغنائم ويتسابقون على الأموال، أتى اليمنيون ليقدموا للنبي صلى الله عليه وعلى آله أموالهم كأجر بسبب إيمانهم به. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا. هو لم يخاطب، وإن كانوا بالتأكيد أن الخطاب يشملهم، لكن الخطاب بشكل أولي هو موجه إلى أولئك الذين قدموا ذلك المال للنبي. فقال الله لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويشمل كل الأمة في وجوب التمسك بالقربى، ولكن اليمنيين تمسكوا بهذا التوجيه الإلهي. ومن اليوم الأول أدرك النبي هذا، وأرسل الإمام علي عليه السلام إلى اليمن ليعلم اليمنيين، وأسلم اليمنيون على يد الإمام علي. وكان يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله يعرف اليمنيين، ولهذا أرسل إليهم شخصا بحجب الإمام علي عليه السلام وفي مستوى الإمام علي. بقي الإمام علي عليه السلام في اليمن فترة إلى حجة الوداع. كان النبي صلى الله عليه وآله كان الإمام علي في اليمن، والتقى بالنبي صلى الله عليه وآله في الحج. فالإمام علي عليه السلام عاش بين اليمنيين، أحبه اليمنيون، تمسكوا به، وهم بطبيعتهم كما قلت لك هم صادقون في إيمانهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله: إني لا أجد نفس الرحمن من اليمن، بل إن الله سبحانه وتعالى قال لأولئك فيكفر بهؤلاء، قال للنبي: يوم كفر أولئك فيكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فاليمنيون كما قلت لكم صادقون في إيمانهم وفي تمسكهم، ونعتبره دين. نحن نسلم للنبي صلى الله عليه وآله، سمعنا من النبي وصيته، وسمع اليمنيون من الله سبحانه وتعالى.
0: الإمام علي عليه السلام إلى أهل اليمن، وهم أيضا كما ذكرت أستاذ بسام نصروا أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكان أئمة أهل البيت عليهم السلام الكثير منهم يحطون رحالهم في اليمن العزيز. أستاذ بسام، أنت ذكرت بعض الدلالات والأهمية لعيد الغدير والإحياء يوم الولاية. تلك الدلالات والأهمية لهذا اليوم يضعنا أمام تساؤل، وهذا التساؤل قد يكون مؤسف يؤسف بعض الشيء، يعني كان من الأولى بالأمة الإسلامية وبالمسلمين أن يحتفوا بهذا اليوم. وأن يتولوا الله ورسوله والإمام علي عليه السلام، لكن للأسف نجد انزعاج المنافقين وأعداء الأمة العربية والإسلامية وأعداء المسلمين ينزعجون من إحياء هذه المناسبة لما وأيضا يحاولون التقليل من شأنها والتشويش عليها. برأيكم لماذا ينزعج المنافقون والأعداء من الاحتفال بعيد الغدير، ولماذا أيضا يحاولون التقليل من شأن هذا اليوم والتشويش على حديث الغدير؟
2: في الحقيقة أخي العزيز لو نتأمل المنافقون هم متواجدون عبر التاريخ من أيام النبي صلى الله عليه وآله، وكانوا يعيشون في المدينة بين أوساط أصحاب النبي، وكانوا يصلون ويصومون ويتحركون باسم الإسلام مع أنهم لم يكونوا مؤمنين، وكانوا يكرهون النبي ويكرهون الرسالة ويعادونها ويكيدونها ويتآمرون عليها، ولكن أمام النبي صلى الله عليه وآله لم يكونوا يجرؤوا، لم يكن لديهم الجرأة على معارضته بشكل واضح وعلني أو الإساءة إليه، لم يكونوا يجرؤوا، ولهذا فقد توجهوا لمحاربة الامتداد الصحيح للنبي صلى الله عليه وآله، لا يجرؤون على أن يتحدثوا عن النبي أو يقللوا من شأن النبي أو من أهمية النبي، ولكن ليقطعوا النبي صلى الله عليه وآله وليتركوا الأمة ضائعة بعد النبي، فيبقى الناس ضائعين. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وآله يدرك هذا، وقد جعل النبي حب علي عليه السلام علامة للإيمان، فقال وهو يوجه خطابه إلى الأمة وإلى المنافقين: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ليقدم النبي الحماية والحصانة لذلك الخط الرسالي المستمر والذي يتمثل في الإمام علي عليه السلام، ليدرك المنافقون أنهم مفضوحون أمام علي. فعلي عليه السلام حتى اليوم وأيام النبي المنافق لا يجرؤ على محاربة النبي أو الخوض في النبي أو التقليل من شأن النبي، ولكن عندما يصل إلى الإمام علي عليه السلام تجده جريئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فضحهم، فعلي هو يفضحهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى أن عليا قسيم النار والجنة، كما قال أحمد بن حنبل أن أحدهم سأل أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل وهو ليس شيعيا، سأله هل صحيح أن عليا قسيم النار والجنة، فقال أين أليس حب علي إيمان، قال بلى، قال أليس بغضه عباد، قال بلى، قال فأين يذهب المؤمن، قال إلى الجنة، قال السائل قال إلى الجنة، قال أحمد بن حنبل وأين يذهب المنافق، قال إلى النار، قال إذن فقد صح أن عليا قسيم النار والجنة. أيضا أن عليا عليه السلام يفضحهم في مشاريعهم طبعا المنافقون والكفار وأعداء الله كلهم في صف واحد وإن اختلفت مسمياتهم، علي عليه السلام هو الذي يمكن أن تحبط مشاريع الظلام ومشاريع النفاق ومشاريع الاستكبار، لأنه لا يمكن أن تجد من يواجه الاستكبار ويواجه الظلم إلا علي، ولهذا فهم يتوجهون إلى علي ليحاربوا النبي صلى الله عليه وآله، ليحاربوا ذلك النهج. وانظر اليوم أين وصلت الأمة اليوم، إلى أين وصلت لما هاجمت علي وابتعدت عن علي وانحرفت عن وصية النبي صلى الله عليه وآله، أصبح يحكمها الطاغوت حتى الحكام. في رواية أن معاوية مرة من المرات أتت إليه امرأة تطالبه بحق من حقوقها، فما رضي أن ينصفها، فذكرت أمامه علي عليه السلام، فأحس معاوية بالإحراج الشديد، فقال ردوا لها حقها، فقالت لا، إن كان عدلا شاملا، يعني حقها فقط وليس حق قومها، فقالت إن كان عدلا شاملا وإلا فأنا كسائر قومي. علي عليه السلام يمثل إحراج للمنافقين وللمستكبرين ولكل مشاريع الظلام والفساد.
0: نعم، نشكركم أستاذ بسام على هذه الإضاءات المهمة في هذا المحور. مستمعين الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لنواصل الحديث في المحور الثاني، حيث نتناول كيف يتحول الاحتفاء بالغدير إلى مسؤولية عملية في الحياة والموقف والثبات.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة. وموضوع خطبة الجمعة الغدير دلالاته ومسؤولية العملية في واقع الأمة، ولا تكتمل قيمة المناسبات العظيمة مستمعين الأوفياء إلا إذا تحولت من مجرد ذكرى إلى وعي، ومن مجرد احتفاء إلى التزام عملي. ومن هنا نواصل حوارنا مع ضيفنا الأستاذ بسام حزام اللاعي. نرحب بكم أستاذ بسام من جديد وحياكم الله.
1: حياكم الله جميعا.
0: أستاذ بسام، الاحتفال ليس هو النهاية بعيد الغدير وبيوم الولاية. السؤال، كيف نترجم الولاء للإمام علي عليه السلام من مجرد شعار إلى سلوك وموقف وأخلاق في هذه الحياة، والعلامات العملية التي تدل على أن هذا التولي صادق وحقيقي؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية الحمد لله رب العالمين أن شعبنا متمسك بعيد الغدير وبأهل البيت وبالولاء لأهل البيت، ولكن لكي نترجم الولاء للإمام علي عليه السلام إلى سلوك ومواقف في الحياة، ينبغي أولا أن نتعرف على على الأمير المؤمنين علي عليه السلام المعرفة الكاملة. للأسف الشديد ينقصنا معرفة علي عليه السلام المعرفة الكاملة والشاملة. نحن ربما الأغلب يتحدث عن علي، لبيك يا علي، نحتفل بالغدير، ولكننا نحتاج أن نتعرف على علي، نتعرف عليه بكماله، نتعرف على إيمانه، نعرف عبادته عليه السلام، نعرف عدله، نعرف صدقه، نعرف رحمته بالناس، نعرف إيمانه، نعرف إخلاصه، نعرف مواقفه، نحفظ كلامه، نحفظ خطبه عليه السلام، نحفظ ما أثر عنه. لو نلاحظ مثلا، لو تلحظ أنت والمستمعين جميعا،
0: نعم،
1: أن سيدي مولاي عبد الملك بن سعود حفظه الله في خطاباته الأخيرة، ودائما يؤكد في كل خطاب، تجده يتحدث عن نصوص، يقدم نصوص، لأنك إذا أردت أن تعرف عليا عليه السلام عليك أن تقرأ كلامه. للأسف الشديد حسن برحان المالكي فرج الله غمته، يعني سمعت له كلام يقول: من لا يملك نهج البلاغة في بيته فهو فقير. وكان أيضا سمعت له كلام يقول أن نهج البلاغة كان ينبغي أن يسمى نهج الحياة، ويتحدث عن نفس نهج البلاغة ويقول: عندما تقرأ نصوص نهج البلاغة تحس وكأنك تقرأ نصوص قرآنية. يعني للأسف الشديد أكثرنا لم نعرف كتاب نهج البلاغة، أو الكثير منا ربما لم يفتحه. لو تأتي إلى الكثير منا تسأله عن موقف مثلا من مواقف رحمة الإمام علي عليه السلام، أو عدل علي عليه السلام، أو عبادة علي عليه السلام، لا نعرفه إلا بارزا مجاهدا في المعارك. يقول عدوه وخصمه عمرو بن العاص الذي قاتل عليا وكان يلعن عليا عليه السلام، يقول: هو البتاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إن آن الضراب. نحن ربما البعض لم يعرف حتى الضحاك إن آن الضراب التي نحن دائما يتحدث الناس عنها، أما البكاء بالمعراض ليلا فربما أغلب الناس لم نسمع مثلا بموقف من مواقف عبادته، وهناك مواقف مشهورة ومأثورة. يعني ينبغي أن نعود، أنا هكذا أرى أنه ينبغي علينا أولا أن نتعرف على الإمام علي. إذا تعرف الإنسان على الإمام علي المعرفة الكاملة الصحيحة، فإنه بالتأكيد سيتحرك. لأننا الآن كيف أستطيع أنا مثلا، كيف أستطيع أن أكون عادلا في الحياة وأنا لم أقرأ نصوص علي عليه السلام وهو يحذر من الظلم ويتحدث عن العدالة ويقول: والله لأن أبيت في الأغلال مسطدا، لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مسطدا، أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الخطام. كيف نهتم ببيوت الله ونحن لم نسمع وصية علي عليه السلام في الاهتمام ببيوت الله؟ كيف نهتم بالصلوات ونحن لم نسمع علي عليه السلام وهو يتحدث عن الصلاة؟ كيف نهتم بالرحمة؟ ولهذا الخطوة الأولى أن نحاول في هذه المناسبة أن نجعلها فرصة للعودة إلى علي عليه السلام لنتعرف عليه المعرفة التي تقودنا إلى العمل.
0: صحيح أستاذ بسام، وإضافة إلى ما ذكرتم، أيضا السيد القائد وعندما يذكر بعض النصوص للإمام علي عليه السلام، بل فرغ بعض الأيام للحديث عن عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر، إضافة إلى وصيته لابنه الإمام الحسن عليه السلام لما لذلك من أهمية لنصوص أمير المؤمنين علي عليه السلام. وكما قال الإمام علي عليه السلام نفسه: الناس أعداء ما جهلوا، فإذا جهلنا الإمام علي عليه السلام فلن نقتدي به، وسيكون الاقتداء به بعيدا عن واقعنا وعن حياتنا. وبالرغم من ذلك أستاذ بسام، إلا أن واقع اليمنيين، الواقع العام لليمنيين، كان الصمود والثبات ومواجهة العدوان والتحديات كان استمدادا من الإمام علي عليه السلام. وهذا ما نريد أن نسألكم الآن عن كيف انعكس التمسك بمبدأ الولاية، ولاية الإمام علي عليه السلام، على صمود الشعب اليمني وعلى ثباته. وهل يمكن القول إن هذا الارتباط، الارتباط بالإمام علي عليه السلام وبولاية الله ورسوله والإمام علي، شكل ركيزة وعي وموقف في مواجهة التحديات؟
1: بالتأكيد. أولا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الغلبة لا تأتي إلا نتيجة للثبات وللصمود وللصبر. والتولي الإمام علي عليه السلام يعطي هذا بنص قرآني، يعطي هذا: عندما تتولى عليا عليه السلام فإنه سيعطيك ثباتا. يعني لن تنتصر بمجرد أن تتولى عليا عليه السلام هكذا بالغيب. يعني أنت إذا توليت عليا فإنك ستكون قويا، ستكون صامدا، ستكون صابرا. كيف لا تصمد وكيف لا تصبر؟ وهو يقول علي عليه السلام بنفسه، يقول: والله ما أبالي، وقعت على الموت أو وقع الموت علي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بهدي أمه، والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض ما باليت ولا استوحشت. ولكن لا بد من معرفة، أن تتعرف على علي، أن تسمع هذا الكلام عن علي، أن تتعرف على نفسية الإمام علي عليه السلام، هو سيعطيك هذا. أيضا أستحضر نصا لمسيحي، مسيحي ألف كتابا عن علي عليه السلام من أحسن الكتب، وهو يتحدث عن أن من يعرف علي عليه السلام فيعشق الفضيلة، فيعشق الشجاعة، فيعشق العدالة، فيعشق الصبر، سيعشق التضحية، سيعشق الإباء، سيعشق الثورة على الظلم. أذكر النص هو طويل، ولكنه قال من بعض نصوصه وهو يتحدث عن أن من يعني أن الفقيه يسمع عليا سيسترشد، إلى أن قال: ويقرأ الجبان، يعني لطول القصر لضيق الوقت إلا كنت أقرأ النص بكله، وهو يقول:
0: نعم،
1: ويقرأ الجبان سيرة علي. هذا مسيحي، مسيحي اسمه بول السلام، قال: ويقرأ الجبان سيرة علي عليه السلام فتهدر في صدره النخوة وتستهويه البطولة.
0: الله الله،
1: تعتقد البطولة إذ لم تشهد الغبراء ولم تظل السماء أشجع من ابن أبي طالب. فهذا الشخص، هذا مسيحي، يقول أن من يتعرض على علي عليه السلام يهوى التضحية ويهوى البطولة ويهوى الجهاد في سبيل الله، كيف لا؟ وهو الذي ثبت ونادى جبريل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، الذي ما غر ولا تراجع ولا انهزم. فالتولي للإمام علي عليه السلام بالتأكيد أنه يعطي الثبات في الموقف والصبر والتحدي والصلابة. ورأينا هذا في الشعب اليمني. ولو تتأمل أيضا كل شيعة علي عليه السلام في العالم اليوم، من الذي يقاتل؟ من الذي يحارب؟ من الذي يواجه أمريكا وإسرائيل؟ من الذي ينصر غزة؟ من الذي يمنع الأربدة الأمريكية بالمنطقة؟ هم شيعة علي. من أين أتى هذا الصمود؟ ترامب بمجرد أن يطيح صيحة في كل حكام العرب لا تسمع لهم صوت، ولكن اليمنيون فقط والشيعة بشكل عام هم من لا يبالون. لماذا؟ لأنهم تولوا علي عليه السلام.
0: الله الله أستاذ بسام، وذكرتنا بالمسيحي بولس السلام الذي أنت تقرأ بعض نصوصه الآن، وله كتاب صوت علي صوت العدالة الإنسانية، وهو الذي قال: لا تقل شيعة هواة علي، إن كل منصف شيعية جلد الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية. أستاذ بسام، عندما نتحدث عن انعكاسات ولاية الإمام عليه السلام بل ومحبته بشكل عام، وكيف أن الجميع يتغنون بمحبته، ما في ذلك المسيحيون وحتى الترك إلى غيرهم، وفي نهج البلاغة بعض الشرح والحديث عن محبة الجميع وعن محبة الأمم للإمام علي عليه السلام. أستاذ بسام، الولاية عندما نتحدث عنها بشكل عام، وقد أفرد لها القرآن حديثا واسعا. وبالأمس السيد القائد أفرد الحديث الواسع وقال أن الشيء المهم الذي يجب أن ننتبه له وأن نتذكره ولاية الله، ولاية رسول الله، ولاية الذين آمنوا، وتحدث بشكل كبير عن الولاية. ثمار التولي أستاذ بسام، التولي الصادق والواعي لله سبحانه وتعالى ولرسوله وإمام عليه السلام على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمة بكلها.
1: من أهم الثمار لتولي الإمام علي عليه السلام ويتولي أهل البيت والتولي للنبي صلى الله عليه وآله، لكي يفهم المستمع، عندما نتحدث عن أهل البيت فنحن نتحدث عن علي، عندما نتحدث عن علي فنحن نتحدث عن النبي، عندما نتحدث عن النبي نتحدث عن القرآن وعن الله سبحانه وتعالى. فلا يفهم المستمع أن التولي فقط لعلي عليه السلام هو الباب، هو الباب. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. الأمة للأسف الشديد لم تأتي من الباب ولا حتى من الطابة، يعني أرادت أن تهدم البناء لتصل إلى العلم، هدمت بناء الإسلام بكله لكي تصل إلى العلم، فلا هي بقيت الإسلام وصلت إلى العلم. فأهم الثمار الإيمان، أن تكون مؤمنا. حب علي إيمان، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا أولا، هذا على مستوى الفرد، وعلى مستوى الأمة أيضا أن تكون أمة مؤمنة. أيضا الغلبة، الغلبة الحتمية، لا يمكن لهذه الأمة. هذه قضايا مهمة جدا، كما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الحوثي رحمة الله ورضوانه عليه، لا يمكن لهذه الأمة أن ترتفع إلا إذا رفعت يد علي، اليد التي رفعها النبي صلى الله عليه وآله. لما وضعت الأمة تلك اليد ولم ترفعها، وضعت الأمة تحت أقدام اليهود والنصارى، وبالتالي فإن الأمة لن ترتفع إلا إذا رفعت يد النبي. الأمة عندما لم ترضى بيد علي المرفوعة، هي إنما كسرت يد النبي صلى الله عليه وآله وأنزلتها. فلا بد، لن تغلب الأمة ولن تتمكن من النهوض، لن تبني نفسها، لن تكون في مستوى المواجهة لليهود والنصارى إلا إذا عادت إلى علي عليه السلام، وذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وحتى هذه الآية هم الغالبون أتت في سياج الصراع: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تولوا علي عليه السلام يمكنكم أن تغلبوا اليهود والنصارى. أيضا كما قال الشهيد القائد، يقول أننا في هذا اليوم، حتى في هذا اليوم قال: لا يمكن للأمة أن تنتصر ولا يمكن لأمة أن تهزم أعداءها من اليهود والنصارى إلا إذا كانت تتولى أبناء علي عليه السلام. لماذا؟ لأن النبي قدم لنا درسا في غزوة في معركة خيبر، في غزوة خيبر النبي قدم أولئك، وكان النبي يعلم لماذا. حتى الرمد هو تدبير إلهي، أصيب علي عليه السلام بالرمد في خيبر، وكان علي لا يبصر موضع قدمه. وكانت الأمة، يقول الشهيد القائد، قال الشهيد القائد: عندما أصيب علي بالرمد تصورت الأمة في ذلك الزمن أصحاب النبي، وكانوا يعرفون أنه فارس الإسلام الأوحد، ولكن كانوا يقولون: إذا نحن لن نكون بحاجة علي لأنه أرمد.
0: نعم.
1: يقول الشهيد القائد: الأمة تحتاج إلى علي عليه السلام وإن كان لا يبصر موضع قدمه، وإن كان
0: الله
1: تحت التراب، هذه الأمة تحتاج إلى علي. فقدم النبي صلى الله عليه وآله، قدم أبا بكر وقال له: اذهب، وعاد مهزوما. وقدم عمر وقال: اذهب، وعاد مهزوما. يجبن أصحابه ويجبنونه. وفي اليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فرار غير فرار. هذه الصفات مهمة جدا، هذه الصفات لابد أن تكون في أبناء أهل البيت الذين يقودون هذه الأمة، وفي الأمة التي تتولى علي عليه السلام. أنت عندما تتولى عليا فإنك ستحظى بمحبة الله، وتولي علي سيقودك إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وستكون كرار غير فرار. فأراد تطاول لها الجميع، فأتى علي عليه السلام وأزال النبي ببصاقه رمد علي وفتح ذلك الحصن. وفي هذا إشارة إلى أن أولا أن أعداء الأمة في المستقبل هم من؟ هم اليهود والنصارى. وأن هذه الأمة لا يمكن أن تنتصر، لا يمكن أن تنتصر تحت راية من فروا في المعارك أو من لم يستطيعوا أن يحققوا تلك الإنجازات. فنحن في هذا الزمن بحاجة ملحة وماسة إلى تولي الإمام علي عليه السلام. وكما قلت لك وأكرر، لو إن تولي علي عليه السلام نراه في راجعنا، أين هي الأمة التي ابتعدت عن علي؟ يصلون بالأزهر، يصلون بالأزهر ويقرؤون العلم وهم يشمون رائحة دماء غزة.
0: الله المستعان.
1: يقصون بمئات الآلاف وهم يسمعون أصوات، يعني يختلط صوت أنين جرحى غزة بأصوات المغنين في مصر، والأمة هذه تتفرج. يهتمون بالمسوات وبالتنزه من البول ولا يهتمون بشلالات الدماء التي يعني ملأت شوارع غزة. ما هو السبب؟ السبب أن هذه الأمة عندما ابتعدت عن علي عليه السلام لم ينفعها علماؤها ولا دينها، حتى القرآن لم تهتدي بالقرآن. الطريق إلى القرآن هو علي. إذا أردت أن تهتدي بالقرآن لابد أن تمر عبر أهل البيت قرناء القرآن الذي قرنهم النبي صلى الله عليه وآله، وقرن عليا أيضا عندما قال علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذا أبعدت عليا عليه السلام وإن كنت تحفظ القرآن فإنك بعيد عن القرآن والقرآن بعيد عنك.
0: صحيح.
1: وإن ابتعدت عن علي فإنك بعيد عن الحق والحق بعيد عنك، مصداقا لقول النبي علي مع الحق والحق مع علي. فنحن نريد أن نعود إلى علي، أن نتولى علي عليه السلام لنراه في واجعنا عدلا واستقامة ورحمة وأخوة وجهاد وصبر وصمود وصرخة. يكفيك تختم هذه الثمار.
0: نعم.
1: هذا الموقف، هذا الموقف للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، وهو الذي يمثل الخط الصحيح. الطريق الذي يوصلنا إلى علي هو هذا القائد. إذا أردنا فعلينا، إذا أردنا أن نسمع لعلي عليه السلام فلنستمع إلى هذا القائد. لما أرسلت له أمريكا رسالة وقال هو في كلمة متلفزة، أن أمريكا أرسلت رسالة وقالت أنه يعني معنى الكلام أنه ممنوع عليكم أن تتخذوا أي موقف تجاه غزة، وقد أبلغنا كل الحكومات في المنطقة بهذا. سيد القائد لم يكن قد اتخذ قرار الحرب وقرار الدخول في الصراع مع إسرائيل في ذلك اليوم. قال السيد القائد في كلمة متلفزة، قال أبعدونا عن قائمة إملاءاتكم، يعني نحن لسنا كما قال لن نسمح أن يكون هناك فيتو على القرآن. وقال السيد القائد حرصنا بذلك اليوم. ذلك اليوم أخي العزيز أنت والمستمعون جميعا،
0: نعم،
1: لم يكن لدى القوات المسلحة صاروخ يصل إلى الأراضي المسلحة ولا طائرة مسيرة تصل إلى الأراضي المسلحة. والسيد القائد كان يعلم أن صواريخنا لا تصل وطائراتنا لا تصل.
0: صحيح.
1: ولكن لكي يقول للأمريكي أننا عبيد لله، نحن أبناء علي وشعب علي، قال السيد القائد حرصنا في ذلك اليوم ألا تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد أطلقنا صواريخ، وكان يعلم أنها لا تصل إلا إلى السعودية.
0: نعم.
1: وتسقطها السعودية، وبالفعل أسقطتها السعودية. ولكن ليقول لأمريكا أننا لا نخضع إلا لله. من أين هذا؟ هذا هو من تولي علي، وهذا الشعب الذي يتحرك مع هذا السيد القائد هو ثمرة من ثمار تولي علي عليه السلام.
0: نعم، جزيل الشكر لكم ضيفنا الكريم الناشط الثقافي الأستاذ بسام حزام اللاعب على هذه الإضاءات المهمة وعلى ما تفضلتم به من معان قيمة حول عيد الغدير ودلالاته ومسؤوليته العملية. شكرا لكم أستاذ بسام، بارك الله فيكم
1: ولكم استغرائكم.

0: مستمعين الأعزاء، نصل الآن إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
0: نستمع في هذه الومضة إلى رأي الشيخ حسن فرحان المالكي في حديث الغدير، وما يحمل هذا الحديث من دلالات كبيرة في سياقه التاريخي والديني.

0: الله في حماية جانب النبي نفسه أنه لن يترك أمته هملا، لأن كل عاقل اليوم يعني أي حاكم مثلا بدأ عليه عارض المرض، أو شيخ قبيلة بدأ عليه عارض المرض، إذا لم يوصي، إذا لم يجعل منهج خلفه، يقول هذا ترك الأمة في فوضى. ولسنا في فوضى، عندما تركنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لم تنتظم لنا لا نظرية سياسية ولا نظرية معرفية ولا نظرية مالية، أهملنا معارف القرآن، أخلاق القرآن، معرفة القرآن، نظرة الكون، تزكية النفس الإنسانية في القرآن، النظرية المالية في القرآن، أهملناها وذهبنا إلى تطبيقات بشرية. وهذا نتيجة أن عندما قلنا يا رب خلاص نحن نصلي ونصوم ونفعل ونفعل، وأنت قلت يعني أمرت رسولك بأن يوصي هكذا، لكن نحن عندنا طريقنا لتحسبها علينا معصية، وعندنا طريقنا، سيقول لك الله ستفشلون، ترى نحن فشلنا معرفيا وعلميا وسياسيا نتيجة هذه. أما النص الخفي والجلي، وعن الأخوة الزيدية يقولون بالنص الخفي يعني في جملتهم، والإمامية يقولون بالنص الجلي، فأنا عندي النص الصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام عليها البلاغ المبين، لا يمكن أن يبين شيء مشوش هكذا. سنبتلى، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنهم لا يفتنون. فالغدير أنا حاولت أضعفه، يعني حاولت بقدر الإمكان، أول ما بحثته قبل سنوات، أن أضعفه من يعني حتى إذا تمسكت به حتى يكون لي حجة. رأيت أنه من الصعب جدا، بل لعله أصح حديث على وجه الأرض لطرقه وكثرة النازعين من الفرق فيه، واحتجاج الإمام علي في وجود أهل بدر في الكوفة، وطبعا رواه حوالي أكثر من 100 صحابي، لكن صح عندنا السنة حوالي على الأقل 30 صحابي مختلفين التنوع، وهذه من قراءنا الصحة، يعني ليسوا في فريق واحد الصحابة هؤلاء، في معتزلين عنه، في مخالفين، وفي مؤيدين، وليست حديث عائلي، يعني فضائل الإمام علي من طبيعتها أنها ليست عائلية، يعني أغلب فضائل غيره تجد العائلة أو قريب من العائلة، فلا بد أن يكون بلاغ النبي مبين، ولا يمكن أن يكون خفي، أن يكون خفي أو غير واضح. وأنا ذهبت للغدير وتعجبت من مكان الغدير نفسه، فوجدت أن طبعا كان في إشاعة واختبرتها أن هناك صدى، فكنت أجرب أرسل ابني بعيدا فأناديه ويسمع، أناديه بسهولة. الجبال محيطة، يعني في جبال كذا وفي غدير، وهنا مكان الدوحات من حيث كنسها النبي، من حيث انتظر الناس وجمع الناس أسفل وبنى منبر وقال. أنا ظني حديث الغدير من الأحاديث التي طبعا هو عنده متواتر، حتى عند أقصد على الأقل أنا حتى عندي طريقة أكثر تشددا من الألباني في مراقبة القرائن. الألباني رحمه الله قال بتواتره على الأقل الجزء الأول من الحديث، أيها الناس وشك أن أدعى فأجيب، وأني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعطرة أهل بيتي، فإنهم لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، ألا أيها الناس من أولى الناس بكم من أنفسكم؟ قالوا أنت يا رسول الله. 3 مرات ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بل يا رسول الله، فمن كنت مولاه فهذا مولاه. واضح نقل مسؤوليات كاملة، واضح ألست أولى بكم من السياق، يعني هذا أبلغ من أن يقول هذا خليفتي من بعد، أولى منكم من أنفسكم أبلغ. فهذه في ظني مما قصر، يعني لما اختار الصحابة نحن نخالف في هذه المسألة، أو ناس ضغطوا في ضغط على الصالحين أو على المهاجرين الأولين، في ضغط من قبيلة قريش، والضغط هذا قد يأتي لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي كاد أن يتأثر بالضغط لولا أن ثبتها الله في مسائل أخرى، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا قوة الرأي العام، فالرأي العام قد يؤثر على الصالحين، على الناس الصالحين، ويقال يعني ترى لن نرضى، يقول لا بأس، إذا نحن نأخذ هذا السلطة، لكن إن شاء الله سنعدل وسنصلي ونصوم بس إذا خالفت وصية مثل هذه، وصية كبيرة تتصدرها، قد تنتج فسادا سياسيا وماليا ومعرفيا عظيما. وهذا الذي حدث، ما حدث من إنتاج سياسي، انظر كما قلنا لم تنتظم لنا نظرية سياسية، تتم البيعة بماذا؟ 1، 2، 10، جمهور، كل الأقوال موجودة، ما منهم من قال واحد لأن عمر بايع أبو بكر، منهم قال ثلاثة لأن الثلاثة عقدوا، منهم من قال الجمهور لأنهم زعموا أن الجمهور هكذا، منهم طيب الفتوح، كنز الأموال، الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء إن الله خمسه وللرسول ولي ذي القربى، اللام هنا أصيلة في ذي القربى، جعل في الخيل والكراع والسلاح وهكذا، في أي المعرفة السياسة الناحية السياسية، المعرفة الاقتصادية، كنز الأموال، الناحية الفقهية والأحكام، التوسع في الفتوح والهروب إلى الأمام نتيجة خلافات داخلية أو التوجس أحيانا من ضعف الشرعية الداخلية يؤدي إلى سرعة في اتخاذ القرارات، خلط مانع الزكاة بأنهم مرتدين وأنه ارتد من ارتد من وعومل ومعاملة مرتدين إلى أن أتى عمر فأطلق السبايا ورد الأموال. هذا الخلل كأن الله يقول لنا بعد تلك المسيرة الطويلة ماذا ستفعلون، يلا أنتم اخترتم على غير وصية نبيكم ووصلنا حتى أعطانا فتوح مشينا، وصلنا الأندلس، وصلنا الصين، وبعدين بدأنا تقهقر وبدأنا الآن نشكو، أدال علينا الدول كما كنا، حتى يقول ترى الجانب العسكري ليس معيارا، بريطانيا فتحت أكثر منا والمغول فتحوا أكثر منا، إلى الآن حتى لو تقول واحد تقول له عن خطأ يقول بس نحن وصل الأندلس، يا أخي الآن أنت أتعس العالم ثقافة وتخلفا وكذا وباقي تقول الأندلس، هذه مشكلة يعني، هذا الهوس بالماضي وبالتاريخ. فيجب أن نعود اليوم في ظني إلى أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة أن تنتقد أصحاب السقيفة أو تكفر أو تفسق، لكن تقول أنا أرى أن الانحراف عن وصية النبي عليه الصلاة والسلام الواضحة، حقيقتنا هي واضحة، ما نلف من هنا وندور، أن الانحراف عنها كان سببا، وليس عندما كان سببا في تحليل الموقف، تحليل انهيار المسلمين العلمي والثقافي والسياسي والمعرفي، نعرف أن من أسبابها عدم الطاعة الكاملة والتسليم الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام. ليس المراد نحن الآن نقول نولي علي نعيد توليته ونعزل، ليس هذا، بس نحلل لماذا وصلنا إلى هذا الحد، وإلا نحن اليوم مع الدولة الديمقراطية الانتخابات يعني مع آخر ما توصلت إليها الدول المدنية، ولسنا مع كما يشنع بعض الأخوة عنده، بس أنا عرفت علة، يعني عندما أعرف علة كبرى من علل تخلف المسلمين والمعرفي والسياسي والاقتصادي والأسري والنفسي والعقلي لا بد أن أذكرها. لا شك أن الانحراف عن الوصية الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو وصيته يوم الغدير بقرائنها وحواضنها وما سبقها وما لحقها، أنا عندي في هذا الموضوع يعني دراسة عن الغدير موسعة، وأرى أنها كانت واضحة تماما، ما كان هناك لبس. بعد الغدير أصبح هناك تفلت وعصيان مدني، سواء ما يخص يوم الرزية وعدم كتابة الكتاب أو التخاذل عن جيش إسامة 17 يوما أو من 10 إلى 17 يوما، وما حدث من أحداث تشعر أنه هي شهرين فقط، تشعر أنه ما الطاعة ذهبت نتيجة أن الأكثرية يعني شعرت، الله أعلم، بس شعرت أن هناك ضغط. أنا يعني لا زالت عندي عاطفة لبعض السابقين، لكن الخضوع ليسوا معصومين من الخضوع للرأي العام، إنما عصم الله نبيه فقط، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان النبي كاد أن يركن لولا أن الله ثبته من باب أولى أن يركن أبو بكر أو عمر أو عثمان أو أبو عبيدة، إذا يعني ليسوا معصومين من الركون إلى الضغط الرأي العام، خاصة وأن العصبية القرشية أبلغ عصبيات العرب، بدلالة أنهم يعني من قتل من أقاربهم لم ينسوا، بالإضافة إلى أن الأنصار تقبلوا المهاجرين أن يصلوا عندهم، وقريش أن تدخل حتى بطلقائها 2000 طليق وصلوا، لم يولى الأنصار حتى لما سلطة السقيفة أو لما أتى أبو بكر أو عمر، لم يولوا من الأنصار إلا ولايات بسيطة، هذا كاتب مثل زيد بن ثابت كاتب يجمع القرآن، ومثل عثمان بن حنيف يقيس مساحة البصرة أو الكوفة، أما الولايات كلها بقيت لقريش وثقيف وهو حلف قديم. فهذه على أي حال هو الهدف من هذا أن النص عقلائي، بمعنى أن كون النبي يوصي أمر عاقل، أما أن يترك أمته هملا وينبهنا على الأمور الصغرى ويترك الأمر الذي تجالدنا عليه 14 قرنا ما يبين لنا فيه شيء، لا، نحن الذين خالفنا، هو بين بيانا صريحا بلغا مبينا، وإنما نحن الذين شتتنا هذا الأمر. وليس هناك أصح من حديث الغدير طبعا وحواضنه من حديث المنزلة وغيره ومن النشأة. أنا عندما ينشأ ابني وهو على منهجي قريب مني يعرف مشروعي.
1: فك الله أسر الشيخ حسن فرحان المالكي وجزاه الله خيرا على هذه الومضاء المعرفية المهمة التي أضاءت جانبا من جوانب حديث الغدير وفتحت نافذة إضافية للتأمل في دلالاته ومعانيه. نصل الآن أيها الإخوة المستمعون إلى فقرتنا الختامية.
2: ميدان الخطابة.
1: نرحب بكم مستمعين الكرام في فقرة ميدان الخطابة والتي نخصصها للحديث عن فن الخطابة. موضوع فقرتنا الخطابة في صدر الإسلام، كيف نقل الإسلام الخطابة من العصبية إلى الهداية. مستمعين الأعزاء، حين جاء الإسلام لم يلغي الخطابة لأن العرب كانوا أمة بيان ولسان، لكن الإسلام هذب الخطابة ووجهها. فبعد أن كانت الخطبة في الجاهلية تدور كثيرا حول الحسب والنسب والثأر والمنافسة القبلية، أصبحت في صدر الإسلام وسيلة للدعوة إلى التوحيد وتثبيت الإيمان وتعليم الأحكام وتربية النفوس وبث روح الجهاد وإقامة العدل وتذكير الناس بالآخرة. ولهذا يمكن أن نقول إن الإسلام لم يكتفي بإبقاء الخطابة، بل رفع مستواها وأعطاها مضمونا جديدا وربطها بالوحي والرسالة، فصارت الكلمة توزن بميزان الشر وينظر إلى أثرها في هداية الناس لا إلى جمالها اللفظي وحده. والسؤال، لماذا ازدهرت الخطابة في صدر الإسلام؟ ازدهرت الخطابة في صدر الإسلام لأسباب كثيرة، منها أن الدعوة الإسلامية نفسها كانت بحاجة إلى البلاغ والبيان، وأن المجتمع الإسلامي الجديد كان يتشكل على أسس جديدة في العقيدة والأخلاق والتشريع، فاحتاج الناس إلى من يشرح لهم ويذكرهم ويعظهم ويقودهم بالكلمة كما يقودهم بالفعل. ثم إن الإسلام شرع الجمعة وشرع الخطبة في المناسبات الكبرى كالعيدين، وأصبحت الخطابة وسيلة حاضرة في التعليم والتوجيه والجهاد واستقبال الوفود وإدارة الشأن العام. ولهذا كثرت الخطب وكثر الخطباء، وصارت الخطابة جزءا من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية للأمة. والآن، ما أهم خصائص الخطابة في صدر الإسلام؟ إذا أردنا أن نتعرف مستمعين الأعزاء على خصائص الخطابة في صدر الإسلام، فإننا سنجدها تتميز بعدة أمور. أولا، شيوع الطابع الديني، فلم تعد الخطبة منفصلة عن الإيمان بل صارت مشبعة بروح القرآن والسنة. ثانيا، وضوح الفكرة وسلامة العبارة، لأن الغرض لم يكن إبهار الناس بالألفاظ بل إيصال المعنى وهداية السامعين. ثالثا، الاقتباس من القرآن الكريم سواء في الألفاظ أو المعاني أو الأسلوب. رابعا، قوة التأثير، لأن الخطباء كانوا يتكلمون من قلب مؤمن. إذا ذكرنا مستمعين الأعزاء الخطابة في صدر الإسلام، فإن أول من يبرز أمامنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو المعلم والخطيب الأعظم، وهو صاحب البيان الذي جمع بين الصدق والوضوح والرحمة وقوة الحجة. ومن أشهر الشواهد على ذلك خطبة الرسول في حجة الوداع، كذلك خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير الذي نعيش نحن أيام هذا اليوم العظيم. في خطبة حجة الحجة الوداع قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبادئ الكبرى مثل حرمة الدماء، الأموال، الأعراض، استوصى بالنساء، أبطل مآثر الجاهلية، وأكد على وحدة الأمة، ثم ختمها صلى الله عليه وسلم بندائه المؤثر: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. من أبرز الخطباء مستمعين الأعزاء في صدر الإسلام ثابت بن قيس، الذي عرف بأنه خطيب رسول الله وكان جهير الصوت قوي الحجة، حسن البيان حاضر الجواب، حتى صار مثالا للخطيب الذي يجمع بين الفصاحة والبيان. ومن أعلام الخطابة في صدر الإسلام بل من قممها العالية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي نعيش هذه الأيام أيام ولايته من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرف عليه السلام وعرفت خطبه بعمق المعنى وقوة التصوير وجزالة الأسلوب وحرارة الوعظ وساعة الفكر. ومن الشواهد المشهورة في خطبه عليه السلام قوله: أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع. ومن خطبه الشهيرة خطبة التوحيد التي هي موجودة في أول كتاب نهج البلاغة. ولهذا لم تكن خطب الإمام علي عليه السلام مجرد مواعظ، بل كانت مدرسة في الفكر واللغة والوجدان، وقد ظل أثرها ممتدا في البلاغة العربية إلى يومنا هذا. مستمعين الأعزاء، ما الذي نتعلمه اليوم من الخطابة في صدر الإسلام؟ وما الفائدة التي نخرج بها؟ أول فائدة أن الخطابة ليست زينة لغوية، بل رسالة ومسؤولية. الفائدة الثانية أن قوة الخطاب لا تأتي من زخرفة الألفاظ فقط، بل من صدق الخطيب وإيمانه بما يقول. الفائدة الثالثة أن الخطيب الناجح هو الذي يربط كلامه بالقيم الكبرى. الرابعة أن وضوح الفكرة وقصر العبارة وحسن الترتيب أهم من الأصالة أو من الإطالة المرهقة، وأن أعظم خطب التاريخ هي التي غيرت النفوس. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج ملتقى الخطباء عبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. تحدثنا في يومنا هذا عن الغدير ودلالاته في فقرة منبر الجمعة، ثم استمعنا إلى ومضة معرفية حول رأي الشيخ حسن فرحان المالكي في حديث الغدير، وبعد ذلك وقفنا في الفقرة الختامية ميدان الخطابة عند موضوع الخطابة في صدر الإسلام. نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ بسام حزام اللعي، والشكر لكم مستمعينا الأعزاء، وللمخرج الرائع عادل الأشول. ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم ملتقى الخطباء. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: يوم الغدير، عيد الله الأكبر.
4: وقفة إعلانية.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة وما حقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات.

0: للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

فجرنا خلالهما

هنالك

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة

لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الإخوة المؤمنون، بإحيائنا ليوم الولاية وعيد الغدير نحن نشهد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل عام وفي كل مناسبة وفي كل مقام نتحدث فيه عن هذا النص النبوي، عن هذا البلاغ النبوي. نشهد للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد بلغ، وهذه الشهادة لها أهميتها ويبنى عليها التزامات عملية في واقع الحياة، إذ أن إحياء هذه المناسبة ليس من باب العصبية المذهبية، وإنما من باب المسؤولية العملية بامتثالنا لمنهج القرآن الكريم، لمنهج أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب الذي تربى في القرآن الكريم في بيت النبوة في بيت الوحي منذ صغره. فإحياؤنا لهذه المناسبة يمثل التزاما عمليا والتزاما أخلاقيا دينيا بنشر هذا الدين وإيصال هذه الرسالة العظيمة إلى العالم وتجسيدها سلوكا واقعا في الجهاد وفي الصلاة وفي الحج وفي غيرها من العبادات التي نتعبد الله ونعبد أنفسنا بها لله سبحانه وتعالى. نؤكد على أهمية الوقفات الشعبية المهمة بعد صلاة الجمعة في جميع المساجد في أمانة العاصمة وفي مديريات الجمهورية وفي محافظات الجمهورية اليمنية الحرة، أهمية الإنفاق في سبيل الله ولو بأقل القليل في هذه الظروف الصعبة والحالكة، ولو بأقل قليل 100 ريال بالاتصال بالأرقام 180 و170 و150 لدعم القوة الصاروخية والتصنيع العسكري، وكل ذلك عند الله عظيم ومقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أن من واجب الإعلاميين أن يهتموا وأن نهتم جميعنا بإحياء الذكرى السنوية لرحيل السيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، والذي يصادف اليوم 19 من شهر ذي الحجة من كل عام. ننتقل وإياكم ونستمع إلى خطبة الجمعة من الرحاب الطاهرة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد، وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت المؤذن هلال ابن حمود السفرجل.

0: استمعوا وأنصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين، يرحمني ويرحمكم الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الخالق العظيم، المدبر الحكيم، الرازق الكريم، الحمد لله الحليم الكريم، العلي العظيم، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ومن فيهن ومن بينهن ومن تحتهن ومن فوقهن، رب العرش العظيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى، وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، يا عباد الله، نهنئكم بمناسبة عيد الولاية، ونبارك للجميع أن جعله الله تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وإن اليمن عبر التاريخ، تاريخ الإسلام، لفي إطار رسول الله وآله والإمام علي وذريته في كل زمان ومكان. هذا هو الفضل العظيم، هذه هي الهداية، هذه أو هذا هو اليقين، وهذا هو التوفيق. ثانيا، يا عباد الله، نتواصى بتقوى الله، فهو خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ونتواصى بالوحدة الإسلامية على القرآن، فهي النعمة الكبرى والعظمى أن تكون الأمة جسدا واحدا تحمل دينها وتتمسك بربها وتلتزم بقرآنها. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المهتدون الموفقون، إن الأمة التي تحافظ على التبليغ لأنها تفقه عن ربها دينه جل جلاله جل جلاله لهي ناجحة ورابحة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. روي عن بعض الصحابة أنهم قالوا: كنا حجاجا مع رسول الله فنزلت عليه هذه الآية، فما بلغ بعدها إلا إمامة علي، بل ويكاد ينعقد إجماع أهل البيت على أن الآية نزلت في شأن التبليغ لإمامة أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسلام الله عليه دائما وأبدا. ومن أجل أن يرتاح المعاند نقول له: حتى من لم يقل أن الآية لها صلة بالتبليغ، فإن الأمة مجمعون على أن كل ما جاء في حجة الوداع يجب تبليغه فقد بلغه، والآية تنص على تبليغ كل ما ذكر ونص عليه النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، ومن جملة ذلك حديث غدير خم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه جاءت في سورة المائدة في حجة الوداع وبعد التبليغ. وحتى من لم يعمل بإجماع أهل البيت ورواية أبي سعيد وفلان وفلان، فإنه يقول: كل ما نص عليه النبي في حجة الوداع في عرفات وفي منى وفي كل مكان وفي غدير خم هو من إكمال الدين وإتمام النعمة. يا أمة الدين، حينما نحيي هذه المناسبة لا نحييها كانتماء سياسي وتعصب مذهبي وتعنت فكري، وإنما لأننا نفهم أهميتها في الإسلام. فإحياء المناسبة معنى ذلك أننا حرب على الطاغوت في كل زمان ومكان، معنى ذلك أن الإسلام دين ودولة، معنى ذلك أننا لا نقبل بالطاغوت ولا بالمشركين ولا باليهود ولا بالنصارى ولا بالمجوس ولا بالملحدين، ولا نحكم إلا رب العالمين والقرآن ومن له صلة بالدين نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله. هذا هو المعنى. يعني يوم الولاية كأنه يوم للقرآن وللصلاة وللصيام وللعدل وللحق وللزكاة وللحج وللفضل وللحشمة ولبناء الأمة في كل مجالاتها. الأمة إذا قبلت باليهود والنصارى يفرضون ولايتهم عليها ضاعت، وإذا قبلت بالفاجرين حكاما عليها انتقص دينها. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألا ترون أن الأمة حينما قبلت بالطغاة انتقص دينها عبر الأزمان؟ من ذا يقول أن الفساد لا ينشر في أمة الإسلام وفي ديار الإسلام. من قبل أن نخلق والآباء والأجداد يتحدثون عن نشر الفساد بسبب ولاة السوء. ملئت الأرض باللواط والزنا والخمور والفجور والربا والسفور والفساد بسبب الطاغوت. ولما جاء اليهود والنصارى أرادوها كفرا بواحا وأرادوها فسادا علنيا وأرادوا أن يخرجوا الإنسانية إلى حدود البهيمية وإلى أسوأ من ذلك. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما

اليوم المناسبة لنقول لا نقبل واليا علينا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إلا عليا وذريته إلى قيام الساعة، ولا نبتغي واليا أبدا أبدا. يوم الولاية هو ليس يوما لأسرة ما أو لجهة ما، لأنه حتى الهاشمية يجب عليها أن تتولى القائمة بالحق، وأن لا تحسده، وأن لا تقوم ضده، وأن تكون معه. ورحم الله الإمام المرتضى في الأزهار، قال لم حينما ذكر شروط الإمامة قال لم يسبقه مجاب، فلو قام أكبر العلماء من ذرية الإمام علي وأهل البيت ونادى بالدعوة والإمامة وقد سبقه قائم بالحق لكانت رايته راية ضلالة عند أهل البيت. القضية دين والتزام من جميع الأمة. يا عباد الله، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن من يميل إلى الطاغوت وإلى اليهود والنصارى في قلبه مرض، في قلبه زيغ، ليست حساسية عصبية مجزأة، وإنما في قلبه مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا الذي يقول أنا أوالي أمريكا سياسيا من أجل المصالح ومن أجل الاستقرار لكني أنا مع الصلاة والصيام، كذاب كذاب. هذا يحب التعري، يحب الانحلال، يحب الفساد، يحب الشر، لا يبالي بنشر كل فساد، لا يبالي بالتضييع والتمييع، لأن لا مشروع للأجنبي إلا الفساد في الأرض. كانوا يضحكون علينا بأنهم ينشرون الديمقراطية والحريات الشخصية ويبنون دولا فيها نهضة وأمن مستتب وقضاء عادل، وكنا بعيدين عن القرآن فصدقناهم، فلما وطأت أقدامهم بلدان العرب والمسلمين دمروا البلدان وصنعوا فيها العجائب والغرائب والفساد الأكبر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. يا أمة الدين، فعسى الله أن يأتي بالفتح قدمها على الأمر الذي من عنده، لأن الأمة إذا انبرت للجهاد فلا بد من فتوحات، وقد يأتي الله بأمر من عنده، بعذاب من عنده، ليضرب المسلمين النائمين وليضرب المتغطرسين الفاجرين. الله قد أرانا فيهم كورونا فقتل منهم الملايين، ليقول لنا هم لا يعجزون الله، لا يفوتون على الله، فعليكم أن تكونوا صادقين مع الله لأن الله معكم. ومن يخشى الدوائر السياسية والاقتصادية هذا هو كذاب، إنما في قلبه مرض، في قلبه بغض للإسلام، في قلبه انحراف. قال الله تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قالوا في زمن الصراع قد ينطلي على الناس الدعايات والتضليل، لكن حينما يأتي الله بالانتصارات والفتوحات يتجلى في قلب كل مسلم من هو الفاجر، من هو الضال، من هو المؤمن، من هو الصادق. ما كنا نظن أن أولئك

أولئك الذين ملأوا الدنيا والمساجد بكلمات الإسلام والدعوة إلى الدين سينحازون إلى الأجنبي. كان المفروض جدلا لو كانوا مذهبيين أن يكونوا ضد الكفار، ولهم مشروع ضد الكفار حتى ولو كانوا ضدنا، أما أن يكونوا ضدنا ومع الكفار فهذه لا تقبل، مستحيل وألف مستحيل أن يكونوا مؤمنين وهم مع ترامب ومع اليهود يذبحون أمتهم ويناصرونها على الفساد. قال الله تعالى مطمئنا لكم يا عباد الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. اطمئنوا يا أمة الدين، وإن كان المنافقون كالبحر المتلاطم مع أمريكا فاعلموا أن الله سيأتي بأناس مخلصين من كل قرية من كل بلاد يناصرون الدين ويجاهدون ببسالة وإخلاص. لا تنخدع حينما ترى الهزائم للأمة والتراجعات، سيأتي من هو مؤهل وجدير بالانتصارات والفتوحات. في يوم خيبر هزم من حمل الراية أولا، وفي اليوم الثاني هم هزم من حمل الراية، حتى قالوا لا طاقة لنا باليهود، نقدر على حرب العرب، أما اليهود فلا يقدر أحد على حربهم. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا غاضبا وقد تغير لونه قائلا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله على يديه. 80 عاما يا عباد الله، والأمة تحت أقدامي اليهود والنصارى بأصحاب الفخامة والجلالة والسمو والسلطان، ولما انبر المخلصون من أولاد الإمام علي في إيران وفي لبنان وفي اليمن تغيرت المعادلات وحسب الكفار للأمة 1000 حساب، لأنهم لا يحاربون بالإمكانيات اللوجستية وإنما بالإيمان، لا يعتمدون على كثرة الرجال وإنما يعتمدون على العلي المتعال، يراهنون بالله ويتحركون بصبر وتجلد، يحبهم ويحبونه. والله لعظيم محبتنا للإمام علي وذريته نشعر أن الله يحبنا، ونعرف ذلك في رواحنا وغدونا وحياتنا وأعمالنا وعافيتنا، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. قالوا: ترى المؤمنين في تواضعهم لبعضهم كتواضع الولد لوالده، وترى المؤمنين في شدتهم على الكافرين والمنافقين كالوحوش الضارية، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أبو ذر يحلف يمين، أبو ذر الغفاري، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. يقول: سمعت بهاتين وإلا صمتا، رأيت بعيني وإلا عميتا. إلى قوله أن سائلا دخل المسجد فطلب المصلين فلم يعطه أحد شيئا، وكان الإمام علي راكعا فأشار بخاتمه فأخذ خاتمه فخرج ولقيه النبي، قال: هل أعطاك أحد شيئا؟ قال: أعطاني ذاك وأومأ إلى علي. قال: قد بشرني جبريل وهنأني بما أنزله الله في علي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كثير من الصحابة، وجاءت من عشرات الطرق، وإجماع أهل البيت على ذلك، حتى من لم يقول أنها خاصة في تزكية الإمام علي فهو سيقول: لا بد للأمة أن تتولى عليا قبل غيره، فهو أول الناس إيمانا، وهو صاحب الحق حينما اندلع الصراع في البيت الإسلامي، فكان الإمام علي على الحق بإجماع الأمة في كل تياراتها. يا أمة الدين، حديث الغدير أجمعت عليه الأمة، وهو أقوى حديث على وجه الأرض بإجماع من يتخصص في الحديث وله علم. أما صاحب الجهل فلا تسمع لقوله، لا يفرق بين رأسه وقدمه، ولا بين الناقة والجمل، ولا يعرف شيئا. هذا لا يشرف الإنسان حتى أن يتحدث معه. أنا أقول لكم يا أمة الدين، لا تهتموا لألسنة الطاعنين والمتقولين، فنحن في هداية من الله، ونحن في يقين، ونحن في معرفة، ونحن في فضل من الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حبنا وتولينا للإمام علي ولأعلام الهدى هداية من الله، فكيف يستطيع الجاهل أن يخرجنا من الهداية؟ كيف يستطيع أن يجعلنا تحت ولاية الكافرين والفاجرين؟ كيف يستطيع أن يقول: لا، إن الله قد اصطفى لكم فلانا وفلانا وفلانا تقاتلون في سبيل الله، وقد اصطفى الله لنا عليا وأعلام الهدى لمواجهة الكافرين والطاغين، كما اصطفى طالوت في زمنه. الاختيار لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تعالى: فلا وربك، الواو حرف جر وقسم، ربك مقسم به مجرور، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن نبلغ رسالة الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. العلامة الرباني بدر الدين الحوثي الذي شغل حياته بهذا التبليغ، انظروا إلى آثاره في الدنيا وإخلاصه لرب العالمين، لأنه ما أحب الملذات والمآكل الدنيوية، ربى أعلاما يفتحون الأرض بإخلاصهم ويسكنون الجبال والوديان ويسيرون في الأرض مهاجرين من أجل إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن رصت إليه: له أقتاب الإبل ولديه عشرات الآلاف من الحجاج، ألست بكم أولى من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصر، واخذل من خذله. نحن على يقين أن الله يوالينا بولايتنا للحق والمحق، نحن على يقين أن الله ينصرنا بنصرنا للدين، نحن على يقين أن الطرف الآخر يعاديه الله لأنه عادى أولياء الله. يقال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فكيف بمن عادى عليا وأعلام الهدى؟ كيف بمن أكره آل رسول الله؟ أما كان يجب على الأمة أن تكون مع قرب رسول الله وقد قال الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقد قال الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقد أمرنا في كل فريضة ونافلة أن نصلي عليهم، فلا تصح الصلاة بالإجماع إلا بالتشهد الأخير، ولا يصح التشهد الأخير إلا بالصلاة على النبي وآله بالإجماع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الولاية يا عباد الله من أجل ألا تفرض علينا ولاية الطاغوت، من أجل ألا تفرض علينا ولاية اليهود والنصارى، من أجل أن يقام الإسلام وألا يضيع الدين في أوساطنا في عصر الانفتاح الفضائي والعسكري على هذه الأمة من قبل أعدائها. نبشركم أن الأمة منتصرة بنصر الله في لبنان وفي فلسطين قريبا بإذن الله، وإيران تألقت في سماء الدنيا بنصرها وتصلبها لله. درهم من رجال ركعوا الأمريكية والصهيونية وأذلوهم بشهادة كل من يتابع بغير انحياز ولا عناد. اليمن الميمون أذل الأعداء في البر والبحر وهزم 18 دولة. يا أمة الدين، سنظل على ثقافتنا وهدايتنا وهويتنا وإيماننا، ونعد أنفسنا لكل جهاد، ونستعد دائما بالتعبئة الجهادية، بالإنفاق، برفض الجبهات، بالمال والرجال، بالوقفات الاحتجاجية، بالحضور إلى المناسبات حينما ندعى إليها، بالأخوة، بالإيمان، بالثقافة، بالعلم، بالدين، بمواجهة الحرب الناعمة، بربط أولادنا وأجيالنا بالقرآن، بالثقافة القرآنية، بالعلم، بالإخلاص، أن يحصلوا علماً وديناً وأخلاقاً وفضيلة، أن نربطهم بالأعمال والكسب الحلال، أن نوجههم كما وجهنا آباؤنا للخير، لنبني أمة الإسلام على الخير، ونورث لأجيالنا العزة والإسلام. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صلي عليه يا ربي رضاء نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم علي على بناء البانين بناه، وأكرم لديك مثواه ونزله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. اللهم وعلى الإمام علي وصي رسول الله وخير الخلق بعد نبي الله سيد المؤمنين وإمام المتقين الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم وعلى زوجته الزهراء فاطمة البتول سيدة النساء بنت رسول الله وخامسة أهل الكساء. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول ثم وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم على عترة رسول الله وآل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارض عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار وعنا معهم بكرمك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم سدد رمية المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. اللهم سدد رميتهم وقوي شوكتهم وأنفذ بصيرتهم وضمد جراحهم وكلهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وعليك بالنصارى ومن ناصرهم وعليك بالمنافقين ومن حالفهم وعليك بالجاسيس ومن أخفاهم وأواهم يا رب العالمين. اللهم احفظ قائدنا بما حفظت به القرآن. اللهم احفظ ولي أمرنا بما حفظت به السماوات أن تقع على الأرض. اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصره بنصرك، اللهم اجعلنا معه من الصادقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. فرج عنا وعن المظلومين من أمة محمد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق واجب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهذه المرأة المؤمنة التي نصلي عليها بعد الجمعة. اللهم ارحمها رحمة الأبرار وسكنها مساكن الأخيار جنات تجري من تحتها الأنهار واجعل أهلها من الحامدين الصابرين المحتسبين الشاكرين. فرج عنا يا رب العالمين وأصلح شأننا كله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واهدنا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار واختم الخير منك أمالنا وأمارنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم.

المؤمنين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد.

صل على محمد وآله وافلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بهم

ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين وصبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلِ قلوبهم من الأمنة

وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به

وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن

من كتاب لأمير المؤمنين علي عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر وأعمالها. ثم انظر في أمور عمالك فاستعمله مختبارا، ولا تولهم محاباة وأثرا، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة. وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أكرم

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ألقت الشدة بظلالها على مكة المكرمة، فأصاب الجدب أهلها، وكان أبو طالب كثير العيال، وله من الأولاد 6، 4 ذكور وبنتان، وكان علي عليه السلام أصغر أولاده. وفي المشهد الآخر كانت العناية الإلهية تلحظ الإمام.

علي عليه السلام. وفجأة يسمع أبو طالب صوت خطوات قادمة إليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الباب. يطلب الحبيب المصطفى من أبي طالب أن يخفف عنه من العيال فيعطيه عليا عليه السلام. غادر علي مع حبيبه رسول الله وعمره 4 سنوات، فتربى في حجره ورضع من أخلاقه وتعلم منه. يصف أمير المؤمنين ذلك قائلا: وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان ينبع الشيء ثم يلقم لي، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

على أهمية إحياء هذه المناسبة باعتبار ذلك أولا من الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الاحتفال بهذه المناسبة هو من الشكر لهذه النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، والاحتفال أيضا بهذه المناسبة والإحياء لها وأيضا شهادة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالبلاغ لذلك الأمر الإلهي الذي أمر بإبلاغه في آية قرآنية مهمة، وهو كذلك عملية توثيقية لنقل هذا البلاغ جيلا بعد جيل.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: هات والحرب الحقيقية يا صنيات، تبقي وسحقي وفني ودق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
7: تسلي انت فيك الخير.
8: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
7: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
9: لحظة، انت رقمك 7-0؟
7: ايوة.
9: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
10: سفري؟
11: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
11: 7-0،
10: أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
13: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
12: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
16: وكل أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله، قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لومة لائم،
17: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا. لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملة.
18: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
19: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

يوم الوسام أنسيت ويحك كيف تنسى يوما غدا في الدهر شمسا يوما أبى أن ينطوي في دورة الأيام أمسى عظمت شعائره فطاب وجاوز الأعياد أنسى ماذا ستكتب والقريحة في مقام الوحي خرسا وعبائم الأيام قد عركتك أنفاسا ونفسا لما رأيت المسلمين تمزقوا نهجا وجنسا ودماؤهم تحكي الغدير وغدرهم بالوحي أقصى يستأصلون كأنهم ما أوغلوا في الأرض غرسا وكأن مرحب ما سوى بيديك يوم الفتح رمسا هذا المغيرة لم يزل يعطي بغاة اليوم درسا يتلو عليهم هل أتى ويمارس التفسير عكسا أهلا بيوم صار للكرار والأشياع عرسا يوم به يتبين الإيمان منطلقا ومرسا يوم به يمتاز أهل النصب يزدادون رجسا يا يوم هارون الوصي وقد غدا صنوا لموسى ما زلت في ذكر الزمان مباركا ضوءا وجرسا يوم الوسام لحيدر هيهات في الأيام تنسى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

في عيد الغدير الأغر نجدد الولاء والحب والانتماء لمولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، وشعبنا اليماني العظيم في أوج عنفوانه وذروة شموخه، مجاهدا معطاء كريما عظيما. عيد الغدير الأغر، كل عام وأنتم بخير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الغدير درس خالد للأمة اليوم في من يلي أمرها ويقود زمامها، إذ لا مكان للذلة والعبودية في قاموس القيادة والإمامة في الإسلام.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح،

0: عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

الجانب الآخر لننظر إلى مسألة الإمام علي عليه السلام وولاية الإمام علي عليه السلام من حيث ما كان عليه الإمام علي عليه السلام من تمثل لهذا الدين بشكل تام، استيعاب، التزام، عمل، وعي، استقامة روحية، خلق، موقف، عمل. فالإمام علي عليه السلام كان أرقى الأمة الإسلامية بكلها، وأعظم أصحاب رسول الله، وأعظم المسلمين، وأعظم تلاميذ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، حملا واستيعابا ووعيا والتزاما بهذا الدين، بهذا الإسلام، وتأثرا بهذا الإسلام. حمله علما على نحو لم يحمله غيره، فكان باب مدينة العلم. والرسول حينما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، وكان هو الأذن الواعية، وكان هو الذي لم يقمض جفنه حتى يعلم ما نزل على رسول الله في ذلك اليوم صلوات الله عليه وعلى آله.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

بدأت بسم الله الرحمن هي خير آية. بدأت بسم الله الرحمن هي خير آية. بدأ بهذا الجلال ثنيت بالمصطفى من عزنا بالهداية وهد ركن الضلال. ثنيت بالمصطفى من عزنا بالهداية وهد ركن الضلال. وبعدها قمت بستأذن بباب الولاية عسى يقع لي مجال أدخل على المرتضى الكرار حتى أحبايه واحظى بفخر الوصال. وأقول له لو سمح لي إيش معنى الولاية والجمع والاحتفال. فقال لي الولاية سر ما له نهاية تكشف أصول الرجال. فقال لي الولاية سر ما له نهاية تكشف أصول الرجال. حب الوصي قد جعلها الله في الدين راية. حب الوصي قد جعلها الله في الدين راية والمنجية في الضلال. ومن تولى ابن طالب ما يخاف الغواية يوفقه في المآل. حب الوصي دين يدخل فيه أهل الدراية. حب الوصي دين يدخل فيه أهل الدراية وتزدريه الجهال. حب الوصي عز للعشاق تزيل العماية وهي سبيل النضال. من حب حيدر رفض للهيمنة والوصاية وساسة الاحتلال. من حب حيدر رفض للهيمنة والوصاية وساسة الاحتلال. ولاية الله ما هي مثل أي ولاية تثبتك كالجبال. ما تسلمك للسفير الأجنبي للرعاية والذل والاعتقال أو ترهنك للدواعش لابسين العباية وقاتلين العيال. ولاية المرتضى من كل فتنة حماية في السلم أو في القتال. ولاية المرتضى من كل فتنة حماية في السلم أو في القتال. ولاية المرتضى هي للكرامة بداية وهي أهم الخصال. ومن تركها تركها الله وسط الغواية بين البدع والضلال. ومن تركها تركها الله وسط الغواية بين البدع والضلال. يا كل من قتل الأطفال جتك النهاية. يا كل من قتل النسوان جتك النهاية. واقبل إليك الزوال لا تحسب المال ولا النفط منها الحماية. إذا أتتك الرجال لا تحسب المال ولا النفط منها الحماية. إذا أتتك الرجال الأمر لله يقضي في الخلايق براية. الأمر لله يقضي في الخلايق براية. والديولة هي دوال والحق يبقى وبا ترجع دروب الهداية بإذن من ذي الجلال. ويزهق الباطل الملعون في كل آية بعد السنين الثقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إنه رجل شارك مع رسول الله في كل غزواته ولم يتخلف في معركة قط، ذلك هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقد استخلفه رسول الله على المدينة في معركة تبوك من السنة 9 للهجرة. كان الوضع خطيرا على الإسلام من داخل المدينة ومن خارجها، فالروم أعدوا قوة ضاربة لغزو الأجزاء الشمالية للجزيرة العربية، والمنافقون خططوا للانقلاب وسحق الإسلام، فكان لابد أن يقود رسول الله الجيش بنفسه ويبقي علي عليه السلام في المدينة لمواجهة خطر المنافقين. وفي المشهد الآخر استثقل المنافقون وجود علي في المدينة، فنشروا افتراءات علي وادعوا بأن رسول الله تركه عند النساء والصبيان. فلحق الإمام علي برسول الله وأخبره بمقولة المنافقين، فقلده رسول الله وساما أبكم المنافقين وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وفي نفس السنة أمره أن يبلغ العشر الآيات الأولى من سورة براءة، وكان قد أرسل أبا بكر، فلما كان في بعض الطريق هبط جبريل بالأمر من الله أن يتولى التبليغ علي عليه السلام. فبعث رسول الله إلى أبي بكر يأمره بتسليم الكتاب إلى علي وقال: إني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي. وهذا يدل على مكانة الإمام علي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: ضاقت قريش ذرعا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعت في دار الندوة فحسمت أمرها على التخلص منه. في تلك الأجواء الشيطانية تكلم أبو جهل قائلا: أرى أن نختار فتى من كل قبيلة ونعطيه السلاح، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا تستطيع أسرته مواجهتها. كان هذا قرارهم الأخير، لكن الله أعلم نبيه بمكرهم وأمره بالهجرة. وهنا انتدب رسول الله علي عليه السلام لينام على فراشه كي يغطي عليه ويرد ودائع أهل مكة وأماناتهم. فقال علي للحبيب المصطفى: أو تسلم بمبيتي يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: إذن لا أبالي. ولما دخلت العتمة واشتد ظلام الليل، جاء النفر واجتمعوا على بابه وأحاطوا بالدار يترصدونه. وخرج رسول الله من منزله في الثلث الأخير من الليل، ونام علي على الفراش، وجاء وقت الهجوم، فهجم فتيان قريش الأشداء، فوثب علي من فراشه كالأسد.
1: علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس نحارب؟
0: وسألوه عن رسول الله فقال: لا علم لي به. وبهذا كان علي أول فدائهم في الإسلام، ونزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر، محمد إذ هموا بأن يمكروا به فنجاه الطول العظيم من المكر، وبات رسول الله في الغار آمنا وأصبح في حفظ الإله وفي ستري، وبت أراعيهم متى يثبتونني وقد صبرت نفسي على القتل والأسر.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

نحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله.

0: السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

حق اف ام، مساحة حرة واعلامية.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية.

0: 5 مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعم ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

0: وأنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير. إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء. وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتخذ سبيلا.

سأنبئك بتأويل

وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وضعنه وإقامته فيك ولك، فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.
2: آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: إسراء. الإسر هو الأمر الثقيل الذي يشق تحمله. وردت هذه الكلمة في الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأصل معنى الإسر ما يؤسر به، أي يربط وتعقد به الأشياء، ثم استعمل مجازا في العهد والتكليف الشاق الذي يصعب القيام به. فالآية الكريمة هي من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه، ألا يحملهم الله أحمالا ثقيلة وتكاليف شاقة يصعب عليهم القيام بها، كما فعل الله مع الأمم الذين سبقونا. ومن أمثلة تلك التكاليف الشاقة ما كلف الله اليهود حين عبدوا العجل بقتل أنفسهم توبة عن ذلك. ومن الإسر بمعنى العهد ما في قوله تعالى للنبيين: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا.
4: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله: واعلم أن مالك الحياة ومالك مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة، وأنه يخضع لتدبير الله، للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى. النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله: فاعتصم بالذي خلقك ورزقك واستواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك، اجعل الالتجاء إليه أساسا تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك، وتسير على أساس هديه وتعليماته، وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترغبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائقا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، والذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك، والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك، ومنذ وجودك في هذه الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا، والرازق لك وسواك، والذي سواك على هذه الكيفية كإنسان، وأعطاك هذه الصورة، وخلقك في أحسن تقويم. أعرف لله هذه المنة والنعمة، وأدرك حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى بك أن ترجع إليه وتلجأ إليه، لأنه هو ربك المالك لك، الخالق لك، المنعم عليك، والذي مصيرك إليه. وليكن له تعبدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالرهبة والرغبة المطلقة، ترهبه فوق كل شيء، ترغب إليه فوق كل شيء، تثق به، تلتجئ إليه، تسير وفق هديه، تخضع لتعليماته، تطيعه، تأتمر بأمره، وإليه رغبتك، ارغب إليه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ومنه شفقتك، حاذر الوقوع في أسباب سخطه وعذابه وغضبه، لأن المسألة خطيرة عليك. لا تتجه إلى الآخرين على حساب ما ينبغي أن تكون عليه تجاه الله، فتنصرف عن نهج الله من أجلهم، عن هدي الله، رهبة منهم ورغبة إليهم. هذه الحقائق إذا تيقنها الإنسان واستوعبها كما ينبغي، ستترك أثرها في حياته، فيتحرك على هذا الأساس، اتجه برغبته ورهبته إلى الله، بثقته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا انطلق مجتمعنا المسلم على أساسها، فهي كفيلة بأن تحرره تماما من هيمنة الطغاة والمستكبرين والجبابرة الظالمين والمفسدين في الأرض، ثم يتجه على أساس تعليمات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى بما لها من آثار إيجابية عظيمة، تصلح بها حياة الناس وتستقيم بها شؤونهم.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: جمعة مباركة مؤخرا، وعيدكم مبارك أيضا مؤخرا، وكل عام وأنتم بألف خير
3: وعلى الجميع إن شاء الله عز وجل.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72 88 20 88، وأيضا عبر الرقم 72 30 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، مرحبا.
4: الله مساك الله بالخير والعافية، وعيدك مبارك يا قاضي، الله يحفظك ويشفع ويسمع صوتك، كل عام وانت بشفاء وعافية، انت قيادة طيبة يا غالي،
3: حياكم الله.
4: معنا سؤال يا شيخ، ما حكم اللي يدعم المتسقة او لا الابطال؟
3: ما يجوز له.
4: هذا المتسقة اللي يدعمهم من ابو سود داخل صنابك ان شاء الله من حرب وفساد، والله يحفظك ويحفظ السيد القائد، اسبوع على خير.
3: انت من اهله.
2: نعم. إذا رسالة تقول ما هي عصم الكوافر؟
3: يعني لا ما قال الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يقول عصمة المرأة الفلانية مع فلان يعني إنها لا زالت زوجة له، فلا تتمسكوا بزواج بهن.
2: نعم. ورسالة تقول ما قولكم في من يقتصر في صلة الأرحام على إرسال عصب العيد مع الناس دون زيارة؟
3: ينبغي أن يفهم الناس قضية صلة الأرحام هي بحسب كل منطقة، بحسب العادات والتقاليد التي فيها، والله سبحانه وتعالى لم يقصرها على حد معين، فالإنسان يستطيع أن يزيد فيها إلى أن يصل إلى درجات عظيمة. فإذا كانت عادة الناس أن يصلوا إلى أرحامهم ليسلموهم بأنفسهم عصب العيد، فوصلة الأخ أو القريب أو الأب أو العم أو نحو ذلك إلى المرأة وهي مزوجة في مكان ثاني لها قيمة معنوية كبيرة جدا، ونقصها عليها ستكون قطيعة رحم إذا كان الإنسان لا عذر له في الذهاب إليها.
2: نعم. نفس السائل بيقول وما قولكم في المرأة تحرف زوجها عن الإحسان إلى أهله ليحسن إلى أهلها، وتباعدها من أهله وتقربه من أهلها بطريقة المكر والخداع والخبث والدهاء؟ يا من على ديال ورسالة
3: هذا القضية تقع كثيرا، يقع فيها كثير من النساء بسبب أنها بتظن أنها فائزة، لأنه بيتحزب، أول ما يقع أي إشكال بسيط يقتلبوا حزبين، المرأة وأمها وخواتها وعماتها وأقاربها حزب، وتحسب أمه وخواته وأقاربه كلهم حزب من النساء، وتشتعل الحرب. والمرأة إذا حرشت زوجها ضد أهله، صحيح أنها بنت تفصلها من أهله وقد تكسبه، ولكن يعني تجعله قاطع رحم، وقاطع الرحم يفوته خير في الدنيا قبل الآخرة، لأن صلة الرحم تزيد في الرزق وتوسع في الأجل، فالإنسان الذي هو واصل رحمه بيدفع الله عنه كثير من مصائب الدنيا، ويجلب له كثير من خير الدنيا، ويدله على كثير من الخير، ويخرجه من كثير من الحنبات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالمرأة هذه بتجعل زوجها أولا فاجر، والذي ما هو الذي هو فاجر يعني يفوته خير كثير من الله. ثانيا قطيعة الرحم، وقطعة الرحم لها خصوصية كثيرة وكبيرة في الرزق، وهو يهم المرأة جدا، وفي خير الدنيا بأكمله.
5: يعني عليها إثم كبير ومدى
3: المستقبل. أنا أقصد ليس الإثم فقط، بل
5: على الزوج بس.
3: أنا أقصد أنه غباء، لأن المفروض، لأن العادة، ونحن نعرف وشاهدنا كثير الذين هم وصولون لأرحامهم ومحسنون إليهم بشكل كبير، تدر عليهم الدنيا خيراتها، يسبل الله لهم الرزق، يجنبهم المصائب، يفسح لهم في أرزاقهم، يبث له الآلاء الصحة، وقاطع الرحم العكس. فهي بتجلب على نفسها وأولادها وزوجها وبيتها مصائب متعددة، أمراض، مشاكل، يعني قطع رزق، قصر أجل، كلها يعني هي بتجلب هذه الأشياء
5: قبل الآخر. يعني
3: أيوة، لأنها ما بتحاول تمنع زوجها من أهله وتحزبه ضدهم، إلا اللي يجي في حزبها يوم ما، إلا لجل تكسبه خير، وبيفوتها خير كبير جدا جدا.
5: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7239-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. رسالة تقول: لماذا لقب الإمام علي عليه السلام بأبو تراب، وما معنى
3: هذا؟ القضية حصلت لأمير المؤمنين علي عليه السلام، كأنه خرج ذات يوم من بيته ونام فوق التراب، فكان أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاهده وقد التصق التراب به، فقال له: قم يا أبا تراب. وكان هذا من أحب الأسماء إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، لأنه قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ممازحا له ومفاكها له بذلك.
5: ورسالة تقول: في واحدة عملت غرسة وجتها الدورة أكثر من 15 يوم، هل يجوز تصلي؟
3: والمشكلة يعني الغرسة واللولب والإبر هذا بتغير العادة وتخربطها على المرأة، فالمرأة يجب أول إذا قد بعد ما سوت الغرسة أو بعد ما دقت الإبرة جاء 10 أيام طهر، أول ما يجيها دم تحسبه حاض، فإذا استمر هذا الدم إلى أن تجاوز 10 الأيام فتلغي كله، وتجعل الحيض إنما هو أيام عادتها الأولى في الوقت الذي كان تأتي فيه العادة، والعدد نفسه، وباقي الدم تحسبه كالجرح في بدنها. وهناك كثير من العلماء وكلامهم قوي بيقولوا إن المرأة بإمكانها أن تعرف بواسطة تصفى، هذا إذا التبس عليها الأمور وحنبت جدا، بإمكانها تعرف بصفها الذي هو له صفات مميزة الحيض، ولا النزيف الذي هو نزيف ودم مع صفة ثانية، كما قال الإمام القاسم: لا تقبع عنه إلا الحمقى.
5: نفس السالفة تقول أيضا: في طفلة مريضة وقالوا الناس نعمل لها ماء ورماد ونغسله بها، هل هو حرام؟
3: مش هو حرام، لكنها يعني خيضة، ما أدري ما أقول.
5: نعم،
3: ضحكة، يضحكوا عليهم.
5: اتصال. مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: مبارك عليكم
5: الجميع إن شاء الله.
6: تعرف يا
5: تفضل
6: يا يا قاضي أبي أمي توفت الله يرحمها، حتى ومع هذا أبحثها وتصل جهالها
3: مع هذا أبنه
6: ما عندها أبحثها يعني ما أريد
3: بعدين
6: قبل ما تموت وتصل جهالها
3: أوصت بالذهاب الجهالة.
6: أيوة الذهاب حتى الجهالة، بعدين أبو الجهالة هؤلاء تزوج مرة ثانية.
3: تمام.
6: وبعدين بيقولوا طب أنتوا الذهاب حقكم من الذي أوصت لنا نعمل بلا جامع ولا نفعل لا نيت أي حاجة، فالباس إنه أجل يصير يأجلها بعدين ما أفترش أجلها.
3: أي قاضي حيقع في ذمته، لأن المفروض أنه الوصية تصح بالثلث، هذا هو المذهب. أما في القانون اليمني فلا وصية الوارث بالمرة، لكن إذا كان به موافقة من الورثة، باقي الورثة الزوج وغيره، إذا به موافقة على أعطاء الذهب للأولاد فيعطوها. لكن ما دام الأولاد قد تنازلوا عنه وسلموه لأبيهم على أساس أنه يحج لها، فإذا كانوا مقتدر ومستطيع وهم عارفين أن له قدرة مشوا من الفقر تركه، فيضغطوا عليه يحج.
6: ما ما ما حد لازم بدنا نوفر عبيد بعد جالس أنت ثلاثين آخر تنظر هذا عن تبني حجي وهم يتعبوكم لنا
3: مشوا خرجوا لها حجة من رأس التركة حق أبوكم
6: من رأس التركة.
3: هيا
6: يلا جزاكم الله
3: هيا
5: في أمان. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذه الرقمين. اتصال مرحبا.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كيف حالكم؟
5: الحمد لله.
7: نقول أنت أسأل الشيخ سؤال.
5: تفضلوا.
7: هل يجوز الصلاة على السيد
3: عبد الله
7: الحسيني؟
3: هذا السؤال قد تكرر مرات عديدة وقد وضحنا فيه بما يكفي المعذرة.
5: سؤال لا. آخر؟
7: أنا ما قد سمعت يعني يقول أو لا
5: لا تكفي
7: شيء
5: حاجة. سؤال آخر؟
7: لا شكرا.
5: في أمان الله. بيقول هل نعادي كل من هو خارج عن الإسلام أم أمريكا وإسرائيل فقط؟
3: لا، هناك فرق يعني في مراتب العداء. المفترض العداء لكل من هو خارج من الدين، هذا مفترض العداء، لكن العداء مراتب حسب ضرر العدو وخطورته على الإسلام. فأمريكا وإسرائيل الآن هم أئمة الكفر ورأس الحربة في عداوة الإسلام والإضرار بالمسلمين. فعداوتهم مقدمة على عداوة غيرهم، وحربهم مقدمة على حرب غيرهم.
5: نعم. سؤال مرحبا. أيوة.
8: ألو.
5: نعم تفضلوا.
8: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
8: يا أخي اشتي أسألك سؤال.
3: تمام.
8: قول أني حصل في مرض ورحت عملوا لي عملية، و عملية حصلت قبل الظهر الساعة 9، وكنت في العملية حتى فجر، كنت صليت فجر. فهم؟
3: أيوة واضح.
5: بس طفي الراديو لو سمحت.
8: الراديو مش عندي. كنت صليت فجر وصلت لما الظهر، وصليت الظهر الأساس، وصليت الظهر بعده اللي بعدني وأنا في العملية.
3: تمام.
8: وبعدين جاء العصر، صليت العصر، وصليت العصر، ثم صليت العصر بعده.
3: تمام.
8: كانت علي وأنا في العملية.
3: تمام تمام.
8: أحسن. حصل علي العشاء من المغرب، صليت المغرب وصليت المغرب أيضا،
5: وبعدين اقطب. نعم.
8: وبعدين صليت العشاء وصليت العشاء أيضا الذي فتبي.
3: أسهل من هذا أنك تقول صليت الصلوات الخمس ومع كل صلاة ست صلاة.
5: باختصار.
3: أيوة باختصار. وكملت القصة.
5: إيش السؤال؟
8: يلا
3: أحسنت أحسنت.
5: سؤال آخر؟
8: يلا
5: في أمان
8: الله. ولا شيء الله يعين.
5: سؤال مرحبا. يا مرحبا. ألو. سؤال آخر. يا مرحبا. ألو. المنتظر ولا نجاوب على الثاني. يا مرحبا. مساء النور.
9: مساء
5: الحمد لله.
9: جمعة مباركة
5: الجميع.
9: يا أخي
3: تفضل.
9: يا أخي معلش يا مريض ما جاب عمر قبل حوالي 20 أو 25 سنة.
3: ما هو
9: الوالد يعني كانوا مصطلع عقله وخرج من البيت ولا درينا عنه وبنبرنا ندور حوالي يجي نص شهر بس سجونات ومستشفيات في كل المحلات وبعدها لقيهم الرعية وهو يعني في مرات حق بقعة بدون ميز وصرنا بعدتنا البحث جو البحث كشوة على أول أبو يعني أو حتى تلعب الرصاص أو الضيء ما بشوة ولا أي حاجة إنما قدوا مع الشمس وبيك قدوا السود وقد في طرف أصابيعه قد يمكن أكل الفعيل أو

0: فرضنا كل واحد بحاله.
1: تمام.
0: وبعدين المزرعة هذا هلا شرك ليش لنا ملك لا شرك، احنا من المحافظة هو واحنا شغالين في المحافظة.
1: تمام تمام.
0: وبعدين يعني الجلد هذا انا عندي كان مع جلده ومع جلده جد ثاني هذا الانتاج سواء وانا اشتغلت هذا الجلده بعد فيها زاد بيجي ويمكن زاد لي يعني زاد بيجي 10 مليون وأغرس هذا المال ودحين هذه قال ما بدي أقوم من فوق قال هذا وبدي اشتري يدي أخواني أخواني كل واحد ما جمعوه يعني لفلوسهم.
1: إذا أنتم كنتم شركاء أنت كما قلت أنت في أول الكلام، فالمفروض المال شرك بينكم كلكم، لكن به مسألة وهي إذا كان أبوك هو الذي اشترك المال وأنتم بلا شراكة معه بتعاونه، فمتى فض الشركة كان عليها أن يؤدي إليكم ما قد خسرتوه إذا لم تكونوا قد حصلتوا على مقابل خسارتكم.
0: يا شيخ الشيخ أبي طردني من البلاد يعني قال لي يلا روح اشبع على أولادك روح ما عاد أقدر في بيتي.
1: أنا أنصحك لا تتصادم مع والدك واطلب الله بعيد الله لك رزق.
0: هذا المال هذا المال مش ملك هذا عادل
1: قد فهمت قد فهمت قد فهمت، لكن نصيحة لك لا تتشاجر مع والدك ولا تتصادم معه، والأرزاق على الخلاق بعيد الله لك رزق أفضل.
0: بس هذا المال مش من هذا اللي غرسته هذه السنة.
1: الحين مال جديد. أنت بعد ما طردك أبوك سويت لك مال ويشتي طردك من المال الجديد.
0: أيوة.
1: لماذا؟
0: ما بلي ما أنت ما تنظر أبوك ما معك شيء أنت روح من الدنيا كلها.
1: طيب المال الجديد هو أنت الذي اشتركته ولا هو؟
0: أنا اللي اشتركته.
1: ما له حق يطوره.
0: هو كان قده معاه كان قده مشترك له هو.
1: أيه بسرت إنه الذي اشتركه. ما دام أيوة الذي اشتركه ما بلا حق. بلا على الأقل على الأقل إذا اشتي بعدك منه يدي خسارتك فيه حسب العرف في منطقتكم.
0: يا شيخ هذا المال كان مع اشترك هذه وبعدين انتهت فوالا كملت سنينه.
1: وانت اشتركته من اصحابه ولا من ابوك؟
0: ايوه يعني دفعت مبلغ واصحابه واشتركت ثانيه.
1: اذا كان قد افتضت الشراكه ما بينهم وبين ابوك واشتركتها انت من جديد ما له حق انه يطردك منه.
0: ايوه الحين عادي قال ما اقول له سلم له هذا المال وانا بتبعد راح في ملايين.
2: على ما كلمك سؤال آخر بنرد نفس الكلام في أمان له ما صار صار. مرحبا.
3: ألو.
2: نعم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: جمعة مباركة يا أستاذ محمد أنت والشيخ عبد الله.
1: الجميع
3: لو تكرمتم يا شيخ عبد الله معي سؤال.
1: تفضلوا.
3: يقول أنا فتحت محل لعيالي يترزق والله وبعدين كان يشتغل شغل حلال وبالأخير يعني بهدلوا بالمحل شوي كان يجي أصحاب ويصيروا يخزنوهم ياهم ويصيروا مع هذا ومع هذا ويزيدوا أنه السمرة ويزيدوا أنهم والحين المحل دهور عليهم وذا الحين هم ساكنين لحالهم واحد قدوا مع اثنين جار واحد عزوبين وأنا ساكن أنا وهم في بيت آخر جنب البيت اللي ساكن بهم وبعدين أنا حلفت على أمهم أنه لم تخرجي لها أي حاجة من وسط البيت لهم أنت محرمة عليها. يعني هل هذا حرم علي أو مش حرم علي؟
1: أنت عندما قلت أنت محرمة علي نويت أنت بطلاق ولا لا؟
3: لا بس أقول قلت حرام أن تخرجي العيالش يعني يطلب الله وهم بيحصلوا ظلط.
1: إذا خرجت لهم شيء في كفارة يمين.
3: ها؟
1: إذا خرجت لهم شيء في الدي كفارة يمين.
3: إذا خرجت الدي كفارة يمين.
2: نعم. سؤال آخر.
3: يا شيخ عبد الله
1: مشي
3: انما
1: افهم
3: بهم
1: انما
3: ما
1: اديش
3: او ما
1: اديش اذهم. انت دبر امرك في هذا الموضوع ما هو حق فتوى ما انا ادري وش عاد تشتي.
3: لا لانه هم مهملين بالمحل يزيدوا التخازن والسمرة وما يقوم يطلب الله.
1: ايش حطها مش حطها؟
3: كيف ان ندي لهم؟ يقوم يطلب الله وهو يعظم الضرب.
1: لا صواب انك تشحطهم.
3: ها؟
1: صواب انك تأدبهم لاجلي يشتحطوا.
3: أنا أشتكر. أيوة بارك الله فيك يا شيخ عبد الله.
1: أيوة
2: في أمان الله.
3: الله
2: يعطيك العافيه، شكرا كثيرا. اذا ما زلنا معكم مستمعين في برنامجكم فتاوى، نذهب واياكم الى فاصل قصير ثم نعود فذكرهم بالبقاء معنا.
4: وقفه اعلانيه. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: احيانا نزعل من اقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الامان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك.

السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي. الممارسة اليومية. للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

0: بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه.

0: الاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: ودنا إليكم
3: ألقاكم الله.
2: كمان نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7282-88-20-88 و7239-99-100. اتصال، يا مرحبا. نعم،
4: مساء الخير.
2: مساء النور،
4: كيف أنتم؟ جمعة مباركة.
2: حياكم الجميع. الله
4: ممكن نسأل؟
3: تفضلوا.
4: يا شيخ عادي لما واحد يستخدم أشياء يعني من جامع إلى جامع، مثلا أدوات نظافة وكذا، ما بش معهم في جامع ويستوي يستخدموا إلى الجامعة الثانية، عادي؟
3: لا مش هو عادي.
4: أيوة بيقولوا حرام. ممكن نسأل ثاني؟
3: تفضلوا.
2: مش شو عادي يعني؟ مش قال
4: الوضوء لما واحد يتوضأ في فمها القاس ويصلي هو اللي جاء ولا
3: ما هو؟
4: لما واحد يتوضأ ويصلي وفي فمها القاس يعني هو مخزن،
3: لا يصح الوضوء إلا بالمضمضة والاستنشاق.
4: أيوة، أكثر الناس يصلوا وفي فمهم القاس.
3: المضمضة والاستنشاق فرض من فرائض الوضوء، والذي يصلي ما قد مضمض ولا استنشق مثل الذي ما توضى.
4: كنت قلنا هكذا قالوا خير. طب عبدالي سؤال يعني معي.
3: تفضلوا.
4: لما المريض توضى يعني وبعدها تتسبب وتصلي هذا كالفر، هل يجب تتسبب يعني الجهة أظافيرها؟ هل يجوز يعني الفروض الثانية لأني
3: إذا لم ينتقض الوضوء؟ ما دام لم ينتقض الوضوء في جوز لها أن تصلي، لكن إذا انتقض الوضوء ضروري تبعد الطلاء والتوبة.
4: خلاص، لما الله يبارك فيك
3: وفيكم.
4: يا الله معكم.
2: السلام. مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: أشكركم يا أخي الكريم.
2: حياكم الله
5: يا أخي. ما أكون يا شباب.
2: تفضل.
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم موصول ما قطعته
3: أكيد.
5: قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واستغفر لذنبك والمؤمنين. أكيد والله بالآية هذا
3: المقصود. هذا أولا توجيه للطلب المغفرة، لأن الإنسان مهما كان معصوما من الذنوب المتعمدة فلا بد أن يحصل ما تقصير أو تفريط في بعض الأشياء، فيكون من هذا الباب. أما أن النبي يقترف محارم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقع منه المعاصي، لا لأنه ممنوع منها، بل لتعظيمه عن لله عز وجل ومعرفته بالله.
5: شكرا.
2: تفضل.
5: الأغاني هل حرام أو حرام؟
2: الأغاني
3: لا، حرام.
5: حرام؟
3: حرام.
5: جميع الأغاني حرام؟
3: الأغاني، سماع الأغاني حرام.
2: كلك جميعها يعني بفرق ولا كيف؟
3: ما أدري، كل ما هو أغاني فهو محرم. ما أدري
5: وش تقصد.
3: ما أدري ما تقصد.
5: شكرا. باقي 100 سؤال.
3: تفضل.
5: ده شخص بيحب بنت ويتحبه، راح له عند أهله ما رضي يزوجوه، راح يعني بجاهه.
3: المفروض إنهم لا يزوجوه.
5: لا يزوجوش.
3: المفروض إنهم لا يزوجوه.
5: لا يزوجوه.
3: نعم المفروض، لأنه بالتعلق بها والتواصل معها تعدى ال ال
5: لا هو ما يتواصل معها،
3: إلا كيف حبها وما يعرفها.
5: كيف حبها بالطريقة يعني شرفها وشتيزة وحبها وراح في الخطبة من ذلك.
3: لا، إذا هو هكذا، وإلا فإذا هو تواصل معها ولا بتراسل هي وياه ولا نحو ذلك،

0: وقد خالف الأعراف وإذا منعوه منها فمصيبون.
1: طيب باقي سؤال
0: تفضل.
1: معانا جربة وقف لحمام مكة، هل يصح الحين الحمام مستكفين يعني مش بحاجة الهب هذا، لو الدين المساكين هذا يصلح ولا وقف جامع؟
0: تدوه ما بقرار من هيئة الأوقاف وإلا من المفتي ولا من القاضي تحولها إلى وقف ثاني.
1: يعني يصلح
0: بهذا الشرط.
1: طيب والله شكرا.
2: يا مرحبا. صار مرحبا. نعم
3: يا اخي لا يزال.
2: تفضل
3: يا اخي. ما بالله واحد حرم بيته انطلق فهذا رجع يدخله
0: تقع طلقه على مرته
3: يعني غيره مجنون؟
0: لا المجنون ما يقع منه طلاق.
3: يلا يا عم.
2: صار مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: جمعة مباركة
2: الجميع إن شاء الله.
4: كيف حالك يا جاري عبد الله؟
0: الله يعافيك.
4: كم الأيام التي يجوز للمسافر أن يكسر فيها الصلاة؟
0: البريد، والبريد ما يقارب الآن 20 كيلو.
4: طيب لو وصل هذا المكان وجلس فيه هيجلس يكسر ولا يواصل يقيم؟
0: إذا بنى على الإقامة في هذا المكان أو فيما هو أبعد منه 10 أيام فيما فوق فيتم الصلاة، وإن كان الإقامة أقل من 10 أيام فيقصر.
4: السلام بارك الله فيك.
2: يا مرحبا. سلام مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: يا أخي معي ما نتفادر بشر حج أبوي.
0: إيش؟
5: معي ما نتفادر بشر حج أبوي وسألها.
0: ما أدري وش بيقول.
5: مرة نتفادر بشر حج أبوي باللوم.
2: سلام مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: قم مسألة يا فارس.
0: تفضلوا.
4: يا أخي معنا العام واحد كان صايم ما كان مريض ما سمش رمضان كله. بعد في هذا السنة في رمضان مس أول رمضان كان ابنه تال واحد زلط سالم يسم أبوه.
0: ماشي يدي كفارة، يدي كفارة عن كل يوم نص ساعة.
4: قلنا لك قال ماشي ما بالله ويسكن.
0: تمام.
4: يعني قال سالم عرف وعلق سمي سالم يو.
0: هم المفروض ما بش صيام عليه ولا حد يصوم عنه، لكن إذا هو يشتي يخرج عنه عن نصف ساعة عن كل يوم.
4: لا هلا نحن رجع بزاد وصم على يلتهالة.
0: لا ما على شيء يبزع
4: يعني يجي الأخوة وعادة تيكا فارغة.
0: أيه
4: يا الله صابر جزاك الله خير.
0: أياكم
2: سأل مرحبا.
6: مساكم الله بالخير والبركة وجمعتكم مباركة وكل عام وأنتم بصحة وعافية ولو مؤخرا.
0: وأنتم كذلك إن شاء الله.
6: سيدي الكريم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، مسافة 50 كيلو من صنعاء يجوز القصر فيها؟
0: يجوز القصر في أقل منها لو هو أقل من 20، إما إذا قدي 50 قدي زيادة.
6: حتى لو جلس واحد في صنعاء 5 أيام جلس يعني يقصر الله ماشي؟
0: ما بلا يتم 5 أيام، إذا هو 10 أيام فما فوق.
6: ما رأيكم في من يستخدمون شياطين الجن لمعادات خلق الله؟
0: حكم الشياطين، لأن الشياطين عملهم الأذى لخلق الله والإضلال لهم.
6: الله يصيبهم في سيبهم ونصيبهم. أسأل من الله أن يدحنا على الأشرار وتحياتي لك وتحياتي
0: الله يكفينا
6: شكرا. السلام
0: في رعاية الله.
2: صار مرحبا.
7: مساء الخير.
2: مساء النور.
7: كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
0: الله يعافيك.
7: الميت ينفض الفاتح ولا التعالى؟
0: كله حسن.
7: وسؤال ثاني لو سمحت.
0: تفضل.
7: احنا الرجال الحين يصلي جنب زوجته وجايز استاذه.
0: ايوه لكن ما يصلوا جماعه.
7: ما جماعه الحاله فراده.
0: تمام.
7: يلا شكرا يا شيخ.
2: سؤال مرحبا.
8: ألو.
2: نعم.
8: مساء الخير يا شيخ.
0: مساء النور العافية.
8: عندي سؤال يا جو.
0: تفضل.
8: ما رأيك في يعني رجال يعني يدعي انه لم يطلق زوجته والمرأة مدعي انه طلقها؟
0: اذا هم مختلفون الاثنين فالقاضي يفصل بينهم.
8: ما يسوي؟
0: القاضي يفصل بينهم. فإذا حكم بعدم الطلاق فترجع، ولو هي جارية إنك تطلق.
8: وهي عشان عادي هي المرأة يعني عادي مدعي إنه طلق المرأة الأولى، بس هي ما روحت أو تتكلم يعني خبر.
0: يعني مختلفين على الطلقة الأولى ها؟
8: الأولى وهربت الثانية، يعني طلقت زوجت عنده حوالي 4 أو 5 شهور وحصلت على مشكلة ودعت إنه طلقها.
0: ثاني مرة.
8: أيوة.
0: عاد باقي طلقة يعني ما أدري وش المشكلة هذا الحين.
8: يعني أقول لك يعني ما الحل يعني هذا مدعي وهذا راضي.
0: القضاء القضاء الحل القضاء.
2: في أمل. سلام مرحبا. نعم. ألو.
9: عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: أهل زوجتي قالت أن هذا شهر رمضان ما تعيش داخل البيت إلا مكان ثاني ما يلزم عليها.
2: قالت إيش؟
9: يعني هذا شهر رمضان ما تعيش في البيت، ما تصوم في البيت.
2: يعني حلفت يمين ولا إيش؟
9: لا يعني حرام إنها ما تصوم في البيت إلا مكان ثاني.
2: وبعدين صامت فيه؟
9: أيوة ما يلزم عليها.
0: كفارة يمين.
9: كفارة يمين؟
0: ايوه.
9: اذا ما مش معاها
0: ايش؟
9: اذا ما مش معاها،
0: اذا ما مش معاها تصوم 3 ايام.
9: صوم 3 ايام.
0: ايوه.
9: والله كفارة يمين كم؟ ما قد كم؟
0: 4 كيس بر او قيمة تتوزع على 10 مساكين.
9: كم قد قيمته؟
0: بسر السوق.
2: مع السلامة. سؤال مرحبا.
10: ألو.
2: نعم
10: يا أخي معنا سؤال.
2: تفضل.
10: لو يصلح بسمه حتى الأوطق ينقلوا من جامعة الأدلامة؟
0: لا
10: ما يجوز.
0: ما يجوز.
10: يلا جزاكم الله خير.
0: حياكم
2: في أمان الله. إذا نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول هل الجن يسكن في جسد الإنسان؟
0: لا أدري. ما الإمام الهادي عليه السلام أنكر هذا وقال لا يمكن أن يقع.
2: نعم. هل يصح المرأة أن تغسل أخو زوجها المعاق إذا ما فيش أحد يغسله؟
0: لا.
2: ما تفسير
0: غسله هو ولا يبزروا من يغسله؟
2: ما تفسير قوله تعالى فك رقبه؟
0: فك رقبه من الـ من الـ من العبوديه بان يعتقها.
2: نعم. قال انا انسرق علي حاجه، قالوا اذهب الى فلان لديه جني بايدلك على الذي اخذه.
0: انصحه لا يصدقه.
2: نعم. قال اذا كنت في خلاء وخرج وقت الصلاه، هل الاذان واجب ام قيم الصلاه فقط؟
0: لا واجب.
2: هل الاكل ينقض
0: الا اذا قد سمع الاذان حق القريه فيك فيه.
2: هل الأكل ينقض الوضوء؟
0: الأكل ليس من نواقض الوضوء.
2: نعم. أنا أتوضأ بعد الغسل قبل أن ألبس، هل الوضوء سابر أم لا؟
0: الوضوء صحيح. نعم.
2: نعم. أيضا رسالة تقول هل الحلف بالأمانة تعتبر يمين حينما أقول أمانة علي كذا وكذا؟
0: أفضل الإنسان أن لا يحلف بها إلا ويبر، أما أنها تكون مثل الحلف بالله فلا.
2: ما رأيكم في قرية جعلوا المسجد حقهم مهجور عند الصلاة عن الصلاة؟
0: إذا هم في مسجد ثاني فلا مانع، وإن كانوا تركوا المسجد مرة وجلسوا في البيوت فلا ينبغي هذا أن يحدث منهم.
2: نعم. التيمم للصلاة يصح إذا كان الماء بعيد عن المصلي، كم المسافة؟
0: إذا هو مسافة ميل.
2: نعم.
0: هو تقريبا كيلو، يعني 2 كيلو الأربع.
2: الأربع. نعم. المرأة التي لا تتزيل زوجها هل هو حرام عليها؟
0: لا مش هو حرام، لكن إذا تزوج لا تلومه.
2: نعم. آخر سؤال أنا قرأت، يقول يجوز جر الحطب المرزم بالحجار؟
0: لا ما يجوز.
2: نعم انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نستقبل اتصالاتهم، أيضا من لم نقرأ رسائلهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، يحصل الله عليكم سيد الكريم. كما هو شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تصل الى هذه الوضعيه الوصيفيه والى ان يكون في الاخير وان يحكمها يهودي. والفاجر في هذه الامه والمصلحي في هذه الامه هو عين المسير عنهم عندما ياتي اليهود فيديرون اوضاع الامه بشكل احسن مما يديره هؤلاء، فيقول والله هؤلاء احسن من اولئك، اولئك الذين كانوا هم ملاعين، هم الذين كانوا اليهود وليس هؤلاء. وهذا هو المتوقع ايها الاخوه،
1: وهذا هو المتوقع، ان اليهود اليوم يعملون على ان يقدموا انفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات اي دولة عربية على بعض عاتب مؤسساتها، على انتشار الفساد المالي والاداري داخل مؤسساتها حتى يحرق الجميع وحتى يظهر الجميع عاجزين، ثم بالتالي يأتي اليهودي فيدير اوضاع البلاد بشكل افضل ليقول الناس وليقول الناس قبل ان يقول هو والله كان الاول فيهم اليهود فهو هؤلاء. انظر اليوم في اليمن، اليس التعليم متدهور والصحه مدهوره والامن والقضاء وكل قطاعات الدوله؟ لا تجد قطاعا واحدا تقول انه يسير فيه يسير على احسن حال. من الذي يخلخل هذه الوضعيه؟ من الذي يعقد الناس على بعضهم بعض؟ الا من يريد ان يحكم الامه فيما بعد، الا من يريد ان يقدم نفسه وهو يهودي كمخلص للامه فيما بعد فتقبله لنقول جميعا فيما بعد هؤلاء هم يهود، هؤلاء كانوا يهود. عندما ياتوا من يحكم اليمن، عندما ياتوا من يحكم الحجاز، سيقول السعوديون سيقول اليمنيون والله تعالى عبد الله هو دين يهودي وفهدي كان يهودي، اما فلان وقد يكون اسمه غير عربي كيف ايش عملنا؟ لان اليهود اولا تثقفون بثقافه ان تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لدينا خدمات فليحكمنا وليكن من كان. ان هؤلاء يرتكبون جريمه كبيره اذا ما تركوا هذه الامور على هذا النحو، اذا ما تركوا التعليم بهذا الشكل مدهورا وقطاع الصحه مدهورا والامن وكل مؤسسات الدوله تعاني من فساد مالي واداري، وعندما يظهروا ويتاخروا في هذا الموضوع فسيكون من السهل على اليهود ان يغيرون، وبالتالي سيكون من السهل على الجميع ان يقولوا ان يرحبوا باولئك وان يكون من يحكمهم من يريدونهم وليس من يريد هذا الشعب. ايها الاخوه الاعزاء، هذا ما نريد ان نفهمه، انه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الامه اليوم وقبل ان يغادروا قصورهم او قبل ان يغادروا هذه الحياه يجب عليهم ان يثقفوا الامه بثقافه حديث الولايه، بثقافه القران الكريم في موضوع امر ولايه الامه.

وسط دفع أمريكي لتحالف بين السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلي، الأخير يكثف غاراته ويواصل جرائمه في الجنوب.

30 عملية لحزب الله تدك تجمعات الآليات والجنود الصهاينة، وأوساط العدو تحذر من نزيف القوات الدائم. جرائم صهيونية مستمرة في الضفة والغزة، والحصار يلتهم مرضى السرطان في القطاع وسط تصاعد حالات الإصابة. إيران تنفذ عملية تحذيرية ضد تحركات أمريكية في بحر عمان، وأزمة الطاقة في أوروبا تنتقل إلى دفاتر المالية العامة. 59 عاما على ذكرى النكسة، الأنظمة العربية تحترف الهزيمة والتآمر وتجهل أبجديات الصراع مع العدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. بين موجات عمليات متقطعة سريعة متبادلة وتفاوض مستمر، يتجنب العالم حتى الآن حربا شاملة يخشى أن تندلع من جديد في المنطقة. وإن كان استمرار الوضع الراهن بين جمهورية الإسلام ومنظومة الاستكبار يهدد بتحول الهدنة الهشة القلقة إلى حالة جمود مزمنة ذات تداعيات دولية واسعة، بدأت معها أزمة الطاقة في القارة الأوروبية تنتقل من أسواق النفط والغاز إلى دفاتر المالية العامة وقواعد العجز والدين، في حالة تثبت إخفاق تعامل القارة مع التحديات لم تكن بالنسبة لها وليدة إغلاق مضيق هرمز فقط. وفي سياق ذي صلة بالتردي الأوروبي، تبتلع ألمانيا فشلها في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عقود، في نتيجة أقرب ما تكون عقابا لبرلين على خلفية دعمها حرب الإبادة في غزة، فهي من أكبر مورد الأسلحة الفتاكة للكيان وإحدى أبرز قوى تأييد الأعمال القذرة المنفذة إسرائيليا نيابة عن الغرب ضد أمتنا. عربيا، تمر على أنظمة الهزيمة والوصاية الذكرى 59 لما توصف بالنكسة، في تخفيف رسمي لامتداد نكبة 67 حين احتل العدو الصهيوني في 6 أيام 3 أضعاف ما احتله في نكبة 48، ثم توالدت النكبات على شكل كامب ديفيد ثم وادي عربة وأوسلو والمبادرة السعودية للسلام على أساس حل الدولتين. وحكومات العرب في راهن الأيام صارت توقع مسبقا على احتلال بلدانها، كما تفعل سلطة بعبدة والسرايا في لبنان، في لحظة مظلمة لا يبدد سوادها سوى سواعد سادة المجاهدين ودماؤهم المراقة على مذبح الكرامة، في رسائل تأكيد مفتوحة على ضرورة أن تنتزع الأمة نفسها من قدرية الهزيمة وتستوعب حقائق اتصال الأرض والتاريخ واللغة والثقافة والمصلحة والأمن والمصيرة.

نفذ حزب الله كمينا لقوة صهيونية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية قبيل أن يفجر المجاهدون عددا من العبوات الناسفة بالقوة المتقدمة، ما أوقع إصابات بين أفرادها واضطر العدو لسحبها تحت غطاء دخاني كثيف. وتصدى المجاهدون لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 زيك في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض جو، ونفذوا سلسلة عمليات أخرى استهدفت آلية اتصالات عند تلة الصلعة في القنطرة وآلية نميرة في الموقع ذاته بمحلقات أبابيل الانقضاضية وشوهدت تحترقان، كما تم استهداف دبابة مركافة في محيط قلعة الشخيف بمسيرة انقضاضية. واستهدف المجاهدون 7 تجمعات لآليات وجنود العدو عند الأطراف الشرقية الجنوبية لزوطر وفي بلدة القنطرة وعند تلة العويضة وفي الناقورة، و3 تجمعات لآليات وجنود العدو عند منطقة البالوع في أطراف بلدة حداثة وفي أطراف وادي الحجير، و2 لآليات وجنود العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف بأسلحة متنوعة حققت أهدافها بدقة. كما استهدف المجاهدون 9 تجمعات للآليات والجنود الصهاينة في محيط قلعة الشقيف التاريخية، بالإضافة إلى استهداف قوة إسرائيلية تموضعت في مبنى بمحيط القلعة بمسيرة انقضاضية. ووزع الإعلام الحربي مشاهد من استهداف دبابة مركافة عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف تجمع لجنود العدو وآلية نميرة عند الأطراف الجنوبية لبلدة الزوطرة الشرقية جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: وتشكك أوساط العدو بأهمية ما يسمى الاتفاق مع السلطة اللبنانية، إذ أنه يأتي بموازاة استمرار حزب الله في إدارة المعركة والمواجهة، فضلا عن عدم قبوله بمسار التفاوض المباشر ونتائجه.
1: هذه مسرحية هزلية المسمات اتفاق مع لبنان لا تصمد حتى ليوم واحد. فما نراه على مدار اليوم هو إطلاق نار من حزب الله على بلدات الشمال، وأيضا استمرار القتال في داخل جنوب لبنان. ولا أرى هنا أي تغيير ملموس يمكن أن نحققه من خلال المزيد من القتال على الأرض. فما هي القيمة الفعلية لهذه الإعلانات إذا كان حزب الله في نهاية المطاف لا يقبل بها؟
2: להרחיב דרמטית את הלחימה. להגיד לך שזה ישנה משמעותית.
3: קודם כל הייתי מציעה להיזהר. פוליטיקאים בדרך כלל אוהבים ניצחונות בהודעות גם אם אין ניצחון בשטח. אני הייתי מאוד...
4: אקטריח ותווכי אל חזר. فالسياسيون عادة يحبون الانتصارات في التصريحات حتى وإن لم يكن هناك نصر على الأرض. ليس لدينا مصلحة في الاستمرار بنزيف الدماء، والبيانات المسموح بنشرها كل مساء عن مقتل وإصابة جنود محبطة للآمال.
3: מסוגלת וחזקה בגבולנו הצפוני שתוכל למנוע את ההתעצמות של חיזבאללה. אני מתנצלת אם אני קצת אהיה מחרבת מסיבות, אני מאוד...
0: وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بريه الاتفاق الذي وقعته السلطة اللبنانية مع كيان العدو بإشراف أمريكي. وقال بري في بيان: وافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة، مضيفا أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم، مشيرا إلى أن إعلان وقف إطلاق النار تم تفخيخه بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. وقال إنه بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. إذن السلطة اللبنانية صورة عن واقع الحكومات العربية التي تجهل أبجديات الصراع بإعلان عداوتها ضد الصديق والشقيق ومسارعتها للتحالف مع العدو تحت سقف الخضوع والاستسلام.
5: ذهبت السلطة اللبنانية إلى طاولة المفاوضات دون أنياب فعادت مقطعة الأطراف، ولولا حاجة في نفس واشنطن لعادت جثة هامدة. نعم، لا يزال المخطط الصهيوني بحاجة إلى سلطة تشرعن ابتلاع لبنان ضمن إسرائيل الكبرى. لقد وصل حال الحكومات العربية إلى أن توقع على احتلال بلدان. مسبقا وأن تعطي قاتل شعبها سك براءة على مذابح الإبادة. وأن توضع تحت تصرف عدوها. لا تشكل السلطة اللبنانية طرفا في طاولة واشنطن. الطاولة محصورة بتنفيذ الإملاءات الأمريكية. والمخرجات أشبه بتحالف بين سلطة بيروت وحكومة العدو لعدو مشترك هو لبنان والمقاومة التي تحميه.
6: فاخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله.
5: قد يكون التفاوض أقل كلفة للعدو لولا أن السلطة اللبنانية منفصلة عن الميدان. وجود المقاومة الإسلامية وفاعليتها هو الضمانة لإحباط عقد الاستسلام. والشعب اللبناني عصي على الخداع وهو صاحب التجربة الكبرى، ولم يخذلهم حين تآمر عليهم العرب بأكثر مما تآمروا على قطاع غزة. إنها مفارقة تلخص واقعا مأساويا عن جهل العرب بأبجديات الصراع. وقد أصبح الصديق عدوا والعدو حليفا، كما باتت المقاومة بنظرهم مجرمة والاستسلام بطولة. رغم كل ذلك تبدو السلطة اللبنانية أبعد عن احترام وتقدير المجرم نتنياهو، وهو لا يبادلها الود والحماس. وقد أشار مؤخرا إلى نوايا عدوانية بتدمير قلعة الشقيف، علاوة على حديثه المتكرر على احتلال الجنوب اللبناني وعدم الانسحاب منه.
7: أقول لكم تذكروا هذا، ما رأيتموه في الجنوب هو ما سيكون في الشمال. لم يصدقوا حينها، لكن اليوم الجميع يؤمنون. إنها فقط مسألة وقت.
5: المخطط أوضح من أن تحجبه تصريحات السلطة في بيروت. يبدو الخضوع هذه المرة أكبر من خيانة للبلد والقيم الدينية والوطنية إلى شراكة دون مقابل أو مراعاة لجميل.
0: هذا ويستمر العدو الإسرائيلي في تكثيف غاراته وارتكاب جرائمه في لبنان، حيث أفاد الدفاع المدني عن 5 شهداء بينهم مسعف بغارة للعدو على زبدين جنوبي لبنان. وفيما كثف العدو غاراته على قضاء صور وجزين ومرجعيون وبنت جبيل، أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 3,558 والجرحى إلى 10,870 منذ 2 مارس الماضي.

0: استشهدت فتاة وأصيب 16 مدنيا في قطاع غزة جراء قصف العدو الإسرائيلي الذي صادف خيام النازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع في أحدث خروقه للاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مجمع ناصر الطبي بوصول شهيدة و16 مصابا إلى المستشفى عقب استهداف طيران العدو لخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة فقد ارتفعت الحصيلة منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 947 شهيدا و 2935 مصابا.
1: اسمع داي أحمد البيوف استشهد أبوي امبارح، اتصاب امبارح اليوم استشهد أخوي قبل هيك. أولاد عمتي وعمتي وعمامي قبل هيك يعني كذا الأخر واستشهدوا. مروح يعني بتمشى بقى الله يرحمه. فيش هدنة عمي كذب، الهدنة عليهم هم مش علينا احنا. احنا فيش عندنا هدنة، الهدنة لجنود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نحن نعتز ونفتخر اليوم بنودع شهيد حسب الله ونعم الوكيل مهتدى صهيون الغاص. اليوم عمي ووالدي بعد ابي احنا سلمنا البيوك ابو عداي ارتقى الى العليا شهيدا باذن الله، تصبح عند الله شهيد. الله استهدفوا حط البيوف الشيخ خلوه يستفرد لحاله شفقوه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أثر استهداف عبارة عن استطلاع حرفي من قبل احتلال الصهيوني.
0: حذر رئيس قسم الأورام بمركز غزة للسرطان صالح شيخ العيد حذر من تزايد حالات الإصابة بمرض السرطان في غزة، وأوضح أن التزايد الملحوظ حالات الإصابة يقابله تناقص حاد وندرة شديدة في العلاجات، مشيرا إلى أن بعض العلاجات الأساسية وصلت بالفعل إلى مرحلة الرصيد الصفري في المخازن. ولفت إلى أن مرضى السرطان ممنوعون من السفر، فيما يعيش القطاع الصحي عموما أسوأ أيامه، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تزايد مستمر في أعداد الوفيات بين المرضى. كما حذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن يجعل موت هؤلاء المرضى نتيجة حتمية للحصار الإسرائيلي المفروض. وفيما دعا إلى الضغط الفوري لفتح المعابر والسماح بدخول العلاجات المناعية والأجهزة الطبية، ناشد المنظمات الدولية بالعمل على إنقاذ أرواح يلتهمها المرض والحصار معا. وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم، حيث من المقرر غدا بدء جولة جديدة من المفاوضات لعدة أيام. وبحسب بيان لحماس سيعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة على القطاع وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، كما سيجري الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف تقديم موقف وطني موحد من القضايا المختلفة والتوافق حول سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. نذكر بالخبر العاجل أو نلفت إلى هذا الخبر. الصحة الفلسطينية تؤكد إصابة 3 مواطنين أحدهم طفل رضيع في حالة حرجة نتيجة إطلاق جيش العدو النار على مركبتهم في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات العدو في قرية بيتين شمال مدينة رام الله واحتجاز جثمانه، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 أحدهم في وضع الخطر بعد إطلاق مغتصبين النار على الأهالي والاعتداء عليهم في منطقة الجلايطة في بلدة إذنة غرب الخليلة. واقتحمت قوات العدو بلدات ميتلون جنوب جنين والضارية جنوب الخليل وبيت أمر شمال الخليل، كما اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر الجديد شرق نابلس.

أعلنت الملاحة الإيرانية عن عملية تصد لأعمال عدائية نفذتها البحرية الأمريكية ومواجهة مضايقات للسفن التجارية والناقلات النفطية في خليج عمان. وأوضح الجيش الإيراني أنه قام بإطلاق صواريخ من طراز قدير ومسيرات هجومية جديدة من طراز دانا خلال العملية، ما أدى لإجبار مدمرتي دي دي جي 103 ودي دي جي 87 على مغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. وفيما دعت القوات المسلحة الإيرانية الولايات المتحدة إلى إيقاف قرصنتها البحرية وتصرفاتها العدائية، أكدت أن بعد القطع البحرية الأمريكية عن مدى صواريخها المستخدمة لا يمنعها من اللجوء إلى صواريخ أخرى ذات مدى أطول عند الضرورة.

وتواصل الجمهورية الإسلامية في إيران دراسة المقترح الأمريكي الأخير، في حين أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا كان ذلك سيفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب. في الأثناء نقل الشبكة CNN عن محسن رضائي المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية قوله إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وإن على ترامب أن يكسر هذا الجمود، وأوضح أن التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يتوقف على موافقة إدارة ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، محذرا من أن أمريكا ستدخل ممرا مظلما إذا استأنفت القتال. أظهرت مشاهد جديدة جانبا من أضرار كبيرة لحقت بحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في مارس الماضي أثناء مشاركتها في عمليات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وفيما كانت البحرية الأمريكية حينها قد عزت الأضرار إلى حريق تمت السيطرة عليه وأن الحاملة تواصل عملها بكامل جاهزيتها، ذكرت شبكة CNN أن فيديو جديد حصلت عليه يظهر أن الحريق كان أشد خطورة وتسبب بأضرار أكبر مما أوحت به البحرية الأمريكية. ويظهر مقطع الفيديو أن الأسرة الخاصة بالبحارة دمرت بالكامل وما تبقى منها لم يكن سوى هياكل معدنية متفحمة وملتوية تحت سقف يبدو أنه تعرض هو الآخر لدمار واسع بفعل نيران.

0: في سوريا نفذ العدو الإسرائيلي 11 توغلا عسكريا خلال 4 أيام فقط في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقت مع حواجز مؤقتة وتفتيش واستهدافات مدفعية وأعمال تجريف ضمن ما يسمى مشروع صوفا 53.
1: صعيدا لافتا يعكس اتساع رقعة التحرك العسكري في الجنوب السوري، شهدت مناطق ريفي القنيطرة ودرعا خلال أقل من 4 أيام 11 توغلا لقوات العدو الإسرائيلي، في مؤشر على نمط عملياتي متسارع يتجاوز حدود الخروقات التقليدية. بين الأول والرابع من يونيو الحالي توزعت التوغلات على محاور متعددة شملت بريقة وعين زيوان وطرنجة والصمدانية الشرقية وتل الدرعيات وصيدا ووادي الرقاد وحوض اليرموك وصولا إلى محيط سد المنطرة، حيث رافقت هذه التحركات عمليات التفتيش وإقامة الحواجز المؤقتة والاعتقالات. لكن التوغلات لم تكن وحدها في المشهد، خلال الفترة ذاتها سجلت 7 استهدافات مدفعية ورشقات بالرشاشات الثقيلة طالت مناطق في حوض اليرموك ووادي معرية وصيصون وتل الشعار، ما أدى إلى حرائق في أراضي زراعية وزيادة حالة التوتر بين السكان في القرى الحدودية. وفي موازاة ذلك واصل العدو الإسرائيلي تنفيذ أعمال تجريف وتحصين في محيط تل عكاشة بريف القنيطرة ضمن ما يعرف بمشروع صوفا 53 كمشروع عسكري يمتد بمحاذاة خط الفصل مع الجولان السوري المحتل، ويقوم على إنشاء طرق وسواتر ترابية وخنادق تهدف إلى تثبيت بنية عسكرية دائمة وإعادة رسم الوقائع الميدانية للحدود. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا النمط من التحركات لم يعد عمليات منفصلة، بل بات أقرب إلى شبكة متكاملة من التوغل والتثبيت العسكري وتغيير الجغرافيا الأمنية في المنطقة. وبينما تتكرر هذه المشاهير يبدو الجنوب السوري يدخل حالة أكثر حساسية عنوانها تثبيت وقائع ميدانية جديدة تتجاوز حدود التوغل المؤقت إلى إعادة تشكيل المشهد الحدودي بشكل كامل.
0: لليوم الخامس على التوالي لا المظاهري أن يحجن على الإسرائيلي مشروع مصدرة أراض مرتبطة بصهر ترامب جاريد كوشنر طالبين بوقف الأجهزة على الملاك العامة. وشهدت العاصمة احتجاجات متواصلة، احتجاجا على مشروع تحويل جزيرة سازان إلى منتجع سياحي فاخر مرتبط بترامب وزوجه هودي جاريد كوشنر. رفع المتظاهرون شعارات تؤكد أنهم لن يقبلوا بجزيرة أو بوجود جزيرة إبسين جديدة على أراضيهم، ورفعوا لافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء لتبردمية الكيان الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة في المباب تتعلق أيضا بمخاوف الإضرار بالبيئة والفساد الذي ارتبط بصفقة المشروع. اجتمع رؤساء الاتحاد الأوروبي مع قادة فرنسا وألمانيا وصربيا اليوم قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي ودول الغربان في الجبل الأسود. وذكرت أن الهدف زاد حول توصيل مكون من 27 عضوا كقمة ومع مولدوفا في الأحد من الشهر. وتقترح ألمانيا وفرنسا حد راغبة في الاتحاد الأوروبي مزيدا من الاستمام برج الاتحاد الوصول إلى صحة قبل الانضمام للتكتل. وبرز موضوع التوسع على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا وضغط كييف إلى الاتحاد. تدرس الفوضية الأوروبية السماح دول الأعضاء إنفنج من النهج المالي على تطبيق وذلك بعد ارتفاعها إثراء إغلاق مضيق هرمز نتيجة العدوان على إيران. وذكرت وكالة بلومبرغ أن أزمة الطاقة في أوروبا انتقلت من أسواق النفط إلى دفاتر المالية العامة وقواعد العجز والدين. واعتبرت الصحيفة المختصة في الشأن الاقتصادي أن المقترح هامش أو أن المقترح هامش طاقة يهدف إلى طمأنة الحكومة بأن دعم الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع الفواتير لن يعرضها تلقائيا لإجراءات العجز المفرط. يشار إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا ازدادت وتيرتها مع إغلاق مضيق هرمز، ولكن أيضا بعد سياسة أوروبية ضعيفة تعاملت مع ارتفاع كلف الطاقة في السنوات الماضية باعتباره طارئا مؤقتا يمكن احتوائه بإجراءات محدودة زمنيا. في الوقت الذي ترفع فيه واشنطن شعارات حقوق الإنسان في الخارج، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يخصص نحو 70 مليار دولار لملاحقة المهاجرين، فيما لا تزال انتقادات حقوقية ودعاوى قضائية تتصاعد ضد ممارسات تنتهك القانون والكرامة الإنسانية، بينما تعمل الولايات المتحدة على تهجير المهاجرين إليها طوعا.
2: تصعيد أمريكي ملحوظ وممنهج تجاه المهاجرين يبدأ مع تحويل الهجرة من قضية إنسانية وقانونية إلى ملف أمني عقابي. الإدارة الأمريكية تعامل المهاجرين معاملة عبء ووباء يجب التخلص منه بالترحيل والاحتجاز والملاحقة وحتى بالموت. في أحدث التطورات، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يخصص نحو 70 مليار دولار لدعم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وحرس الحدود في خدمة برنامج الترحيل المتشدد الذي يدفع به ترامب. ورغم أن المشروع ينتظر تصويت مجلس النواب، فإن واشنطن تسعى من خلاله لضخ المال العام في مكينة طرد كل من تعتبره دخيلاً. لكن المشكلة أكبر من ذلك، فقد كشفت تقارير حقوقية عن توجه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE لوقف الإبلاغ عن وفيات المحتجزين بعد إطلاق سراحهم، بعدما كانت مجبرة على الإبلاغ عنها إذا حصلت خلال 30 يوما من الخروج من مراكز الاحتجاز. خطوة الإدارة الأمريكية تبدو وفقا لمتابعين أقرب إلى محاولة دفن آثار الانتهاكات بعد خروج الضحايا من الزنازين، ويأتي ذلك بعد تسجيل 18 وفاة في عهدة الوكالة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وسط تحذيرات من أن الحصيلة قد تتجاوز أرقام العام الماضي التي كانت أصلا أكبر حصيلة منذ عقدين. داخل مراكز الاحتجاز الصورة أكثر قتامة، حيث رفعت منظمات حقوقية دعوى ضد مركز كامب إيست مونتانا في الباسو بتكساس، وهو أكبر مركز احتجاز للمهاجرين في الولايات المتحدة، وتحدثت عن اعتداءات جسدية وأهمال طبي وحبس انفرادي وأمراض معدية، فيما شهد مركز ديلايني هول في نيو جيرسي إضرابات عن الطعام احتجاجا على ظروف لا إنسانية. ولم يتوقف التضييق عند المهاجرين غير النظاميين، بل طاول طالبي الإقامة القانونية بعدما بدأت الإدارة الطلب من بعض المتقدمين للجرين كارد تفسير عدم عودتهم إلى بلدانهم لتقديم الطلب من هناك، بما يهدد بتفريق العائلات وتعطيل مسارات قانونية قائمة. هذا ويتسع الإجرام القانوني الأمريكي ليصل لسياسة التهجير الطوعي المفروض بالخوف، حيث صدرت أكثر من 80,000 حالة مغادرة طوعية منذ عودة ترامب حتى مارس الماضي، فيما كشفت وكالة أسوشييتد بريس عن ترحيل طالبي لجوء إلى غينيا الاستوائية ثم تعريض بعضهم لخطر الإعادة إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد. وفي هذا السياق تناولت شبكة PBS أثر حملة الترحيل على طلاب الجامعات، وربطت الحملة بمناخ خوف أوسع داخل المجتمعات المهاجرة حتى بشكل قانوني، كما لفتت إلى مصير الأطفال عندما يعتقل أحد الوالدين، بما يفتح أزمة إنسانية واجتماعية. وبما سبق وغيره الكثير مما لم يكشف بعد، تتحايل واشنطن على القانون الدولي، وتكشف ازدواجية خطابها الحقوقي حين يصبح الضحايا مهاجرين لديها.
0: أكدت الحكومة الألمانية أن نتيجة فشلها للمرة الأولى في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن مخيبة للآمال، ما أحدث موجة جدل حول تراجع نفوذها. المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال في مؤتمر صحفي إن نتيجة التصويت التي تمخضت عن عدم فوز ألمانيا بالمقعد مخيبة للآمال، لكنها لا تغير من التزام ألمانيا تجاه الأمم المتحدة أو من دورها الدولي حد قوله. وأدها المرة التي قفتني في الفوز غير دائم الأمن منظمها الأمم المتحدة. أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل لدى أمريكي والمبادئ الأولين والشركات الكوبية عمل قياسي، وأضاف دياز عدنية واشنطن ستضم بلدة كوبا جهة أسوأ السيناريوهات وصدب الهجمة الإمبريالية. كلفنا العقوبات الأمريكية سم الإضرار الشعبي تكريس الصراع. وكانت الخارجية الأمريكية فرضت ما تصفها بالعقوبات على وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية والمعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب ولجان الدفاع عن الثورة وشركتي مينيرا لا فيكتوريا وأمستور كوبا. في مثل هذا اليوم حلت بالعرب هزيمة حين باغت العدو الإسرائيلي 3 دول بحرب عدوانية قضت على قدراتها العسكرية الضخمة، واحتل العدو ما يقارب 70,000 كيلومتر مربع في غضون 6 أيام فقط وسميت بحرب النكسة. في التقرير التالي مقاربة في نتائج حروب العرب بين الماضي والحاضر وانكشاف الخيارات البالية من الناجحة.
3: 59 عاما على ذكرى أطلق عليها العرب النكسة، حين لحقت بهم هزيمة مدوية بعدما أعلن العدو الإسرائيلي حربا عدوانية على 4 دول عربية: فلسطين والأردن ومصر وسوريا. لم تدم الحرب على كل هذه الجبهات أكثر من 6 أيام، لكن في نتائجها ما يعيد إلى الواجهة أسباب تلك النكسة وأسباب احتلال العدو الإسرائيلي في أيام معدودة ما يقارب 70,000 كيلومتر مربع من أراضي فلسطين وسوريا ومصر، وهي مساحة تعادل أكثر من 3 أضعاف مساحة ما احتله العدو الإسرائيلي عام 48. كيف تمكن العدو الإسرائيلي من إلحاق هزيمة بجيوش مصر والأردن وسوريا وهي مسنودة بدعم من العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر والسودان؟ يذكر التاريخ أن قوام وقدرات الجيوش العربية مجتمعة تفوق قدرة وقوام عصابات العدو الإسرائيلي حينها. وبإلقاء نظرة على الأرقام تظهر المقارنة في عديد القوات والألوية والدبابات والناقلات المدرعة والطائرات المقاتلة والكاذفة والقطع البحرية تفوقا عربيا في الكم، لكن النتيجة كانت صادمة عندما سارعوا للقبول بوقف إطلاق النار مع بقاء العدو الإسرائيلي محتلا لكل تلك المساحات. عند إسقاط هذه النتائج على معركة طوفان الأقصى، حيث جغرافية غزة لا تمثل في مساحة ما احتله العدو الإسرائيلي في حرب 6 أيام من مساحة في فلسطين ومصر وسوريا لا تمثل أكثر من 0.5%، فقد اجتاح العدو حينها مساحات تتجاوز مساحة غزة بأكثر من 190 ضعفا في غضون 6 أيام. فلماذا عجز العدو في المعركة الأخيرة؟

0: ولم تكسر تلك الحالة سوى عقيدة الجهاد والمقاومة، والتي تنامت وحققت انتصارات شكلت انتكاسة للعدو الإسرائيلي وكسرا لشوكته سواء في فلسطين أو لبنان. على أعتاب 60 عاما لم تعد أنظمة النكسة تراوح مربع الهزيمة النفسية، بل صارت جزءا من مربع التآمر على من كسر العدو الإسرائيلي وأعاد للأمة كرامتها وعزتها. لم تعد أنظمة النكسة مهمومة بانكشاف فشل خياراتها لعقود من الصراع مع العدو الإسرائيلي، بل صارت مهمومة بتنفيذ أجندات صهيونية. تلك سنة التحولات الكبرى، حيث لا تحصل في أوساط الأمم إلا بعد فرز الخيارات البالية والتوجه الصادق نحو خيار الخلاص الوحيد.
1: يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، يتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مقنع للعدو. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، وتسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران. النجاة والعز والفلاح تولي لله، والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه، والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصغار المستكبرين المفسدين في الأرض: بين عدكم عدنا.
2: لقرون مضت لليمن موعد ثابت مع يوم الولاية، لكن لأبناء محافظة عمران تقليد خاص يختتم يوميات عيد الأضحى المبارك بمهرجان قبلي موسع في 19 من ذي الحجة.
3: لقرون مضت لليمنيين موعد ثابت مع عيد الغدير الذي يعقب عيد الأضحى مباشرة وينتهي في 18 من ذي الحجة بمهرجانات قبلية شعبية، لكن أن يختم عيدي الأضحى والغدير بمهرجان شعبي قبلي موسع واستعراض قبلي للقوة العسكرية، فذلك لا يحدث إلا في مكان واحد.
4: سيول بشرية جارفة تتوافد من غير مديرية بمحافظة عمران إلى غربي مدينة ريدة. أول الوفود وصولا يشرع في المراسيم المعتادة بانتظار وصول بقية الوفود. وفد يصل إلى الساحة يشعل المكان بالأهازيج والزوامل المختلفة والبرع إشعارا بوصوله إلى الساحة، حتى يستعد من سبقه بالوصول إلى مراسم الاستقبال.

0: تجتمع هنا قبائل إلى هذا الساحل من كل عام تتوارثها منذ قرون الأجيال للتولي للإمام علي.
1: وهذا عادتنا جيلا بعد جيل. أنا بالنسبة لي 50 عام وأنا أحضره.
2: مع وصول الوفد الأخير يصل الاحتشاد الشعبي ذروته هنا جوار مقام الإمام الحسين بن القاسم، حيث ينتهي هذا المهرجان المعروف بيوم النشور في إعلان ضمني عن انتهاء مراسم عيدي الأضحى والغدير.
3: ومن هنا نؤكد العهد والولاء للإمام علي وللسيد القائد.
4: نؤكد ولاءنا من جديد ونؤكد للجميع أننا كقبائل نشهر في هذا اليوم استكمال ترتيب صفوفنا وسرايانا والعلوية والكتائب بعد أن تم ترتيبها في دورات عسكرية وثقافية. لهذا في هذا المؤتمر التي نشهر فيها الولاء لله ورسوله نؤكد للجميع أننا على أتم الاستعداد لخوض المرحلة القادمة.
2: هذا المهرجان الشعبي الكبير فرصة لقبائل المحافظة لتستعرض جاهزيتها العسكرية عددا عتادا وعدة في رسالة بالغة التحذير للخارج، وهي أيضا لمن يتربص في الداخل. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
5: فعاليات عدة شهدتها محافظة عمران إحياء ليوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام.
6: على درب الوصي عليه السلام احتشد شيعة الكرار عليه السلام بمحافظة عمران في أكثر من ساحة علوية أنصارية. هنا القبيلة في بني عبد بمديرية عيال سريح كانت على موعد حيدري لإحياء عيد ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. وبثبات الكرار عليه السلام خرج الأحرار في مديرية السود في ساحات المربع الغربي والمربع الشرقي وساحة الظاهر لعزلتي بني طلق وبلاد جنب، معلنين ولاءهم لأمير المؤمنين علي عليه السلام في كل ساحة ومحفل، ومضيا على ذات الدرب العظيم في سبيل الله. وخرج أبناء مديرية ظليمة في عدد من ساحات إحياء عيد ولاية سيد الوصيين في كل من ساحة ردمان بالجبر وساحتي الرمادة والهجرة بعزلة حجور وساحة قاع النجد في عزلة بني دهش، وسط التأكيد من شيعة الكرار على رفض ولاية المستكبرين وجهاد المعتدين. وإحياء لعيد الغدير الأغر نظم أبناء عزلة شوابة في مديرية ذيبين وقفة حاشدة جددوا خلالها عهود الولاء والوفاء لناصر المستضعفين بنصرة المظلومين من أبناء الأمة الإسلامية ومواصلة الدرب الجهادي المقدس حتى نيل إحدى الحسنيين.
5: وشهدت محافظة الحديدة فعاليات مركزية في المدينة والمديريات الشرقية والجنوبية والشمالية بمناسبة يوم الولاية.

0: الفرح الزاهي في سماء مدينة الحديدة التي توشحت الولاء منهجا وسبيل نجاة يعبر عن فرح تهامي توزعت أجواؤه بين الإنشاد والموروث الشعبي. وهذا الحضور الكبير الذي يردد مع الكون لبيك يا علي. هنا أصالة الإيمان وارتباط تهامة بالدين المحمدي الأصيل، هنا البهاء العلوي. في ليلة سمع الكون صداها، اللهم والي من والاه وانصر من نصره. هنا الاحتفال المركزي لمدينة الحديدة بمناسبة عيد ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، احتفال بالمنهجية ومدرسة الحكم والجهاد والعلم والعدل. وهنا تقاطر أبناء المديريات الشرقية في يوم الولاية عيد المسلمين الأكبر، حضور القلوب في مسيرة الهداية وموالاة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام من موقع الكمال الإيماني كامتداد لهذه المسيرة المباركة في ولاية الله سبحانه وتعالى والهداية بالقرآن الكريم. هنا فرح أبناء المديريات الشرقية في باجل، فرح بيوم ولاية النموذج الأكمل والأرقى أبو الحسنين عليه السلام.
1: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
0: وفي الحسينية التقت قبائل الزرانيق مع مدينة العلم والعلماء في لقاء الوصل مع مبادئنا الإسلامية، فرحا بيوم إكمال الدين وتمام النعمة والفرح بنعمة الله وفضله، مؤكدين أن إحياء اليمنيين لهذا اليوم يمثل ارتباطهم بالله ورسوله والإمام علي على مدى قرون من الزمن في إطار الانتماء الإيماني الراسخ. وهنا في الزيدية احتفى أبناء المديريات الشمالية بعيد الولاية بفقرات أكدت أن هذا التلاحم المجتمعي هو ثمرة من ثمرات الولاية التي تعلمنا الحق ومجابهة الباطل والتكافل الاجتماعي وموالاة المؤمنين ومواجهة اليهود الصهاينة كموروث إيماني للشعب اليمني المسلم العزيز، مؤكدين أن مناسبة الولاية تتصل بواقعنا على مستوى التحديات والمبادئ الإسلامية الراسخة.
2: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
0: وهكذا تشكلت الحديدة لوحة إيمانية محمدية علوية أصيلة في يوم ولاية أمير المؤمنين، لوحة جسدت الارتباط بالقيادة الإلهية التي تحفظ للأمة هويتها ودينها وعزتها. يمثل الاحتفال بعيد الولاية محطة فارقة في تاريخ الأمة، فبإعلان الولاية اكتمل الدين وترسخت أصول الإسلام واتضحت معالم الهداية من بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم للمسلمين. ويمثل احتفالنا بولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام احتفال بمدرسة متكاملة في الحكم والعلم والعدل والجهاد. من ملعب العلفي بمدينة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
3: كما أحيت مديريات الحديدة يوم الولاية بفعاليات متنوعة، مؤكدين على أهمية التزود من مدرسة الإمام علي عليه السلام في مواجهة قوى الكفر والنفاق.
4: استجابة لله ورسوله وتوليا لمن ولايته امتدادا لولاية الله، أحيا أبناء تهامة عيد الغدير يوم ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بفعاليات متنوعة. بحضور حاشد لأبناء مديرية الجراح جنوب الحديدة، نظمت فعالية احتفالية شعبية بذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي مشهد مماثل تدفقت جموع الحاضرين إلى ساحة الإمام علي في مديرية جبل راس رافعين شعارات الولاية، معبرين عن اعتزازهم بالهوية الإيمانية المستمدة من المبادئ القرآنية ومنهج الإمام علي عليه السلام القائم على العدل والحكمة والشجاعة والتضحية. وإلى منطقة اللاوية التي احتشد فيها الحضور من أبناء مديرية الدريهمي والمنصورية وقبائل الطرف الشامي لمديرية بيت الفقيه، إحياء لمناسبة عيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والتي جدد الجميع فيها عهدهم بالسير على نهج الولاية. إلى ذلك أحيا أبناء مديرية التحيتا جنوب الحديدة ذكرى يوم الولاية بأمسية احتفالية، أكدت أن إحياء هذه المناسبة يجسد عمق الارتباط بالنهج القرآني وترسيخ قيم الولاء لله ورسوله وأعلام الهدى. وبرعاية السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديريتي الصليف وجزيرة كمران أقيمت أمسية مركزية إحياء ليوم الولاية، أهاب الحاضرون فيها بأهمية إحياء عيد الغدير لاستلهام مآثر التولي للإمام علي عليه السلام في مواجهة أعداء الأمة. وإلى مديرية المغلاف التي أقيمت فيها فعالية فرائحية ابتهاجا بحلول عيد الغدير يوم ولاية أمير المؤمنين، عبر الجميع فيها عن سرورهم لإحياء هذه المناسبة. وفي مشهد يجسد صدق التولي أحيت الهيئة النسائية بالحديدة وفي أكثر من مديرية يوم الولاية بفعاليات احتفالية أشارت إلى أن المرأة اليمنية كانت وما تزال حاضرة في الموقف والميدان، مؤمنة بقدسية الولاية، مجددة العهد مع الله ورسوله وأعلام الهدى، ومتمسكة بخيار الصمود والانتصار للدين والوطن. من محافظة الحديدة أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
3: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

إن يمن الحكمة والإيمان عشق عليا ووالى عليا واتبع عليا منذ فجر الإسلام الأول وحتى هذه اللحظة، ما يزال وسيظل في ولائه ومحبته مخلصا مهما تغيرت الأزمان وتبدلت الأحوال. كل عام وأنتم من أحباب الإمام علي وعشاقه.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: والله إني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالوزارة.

0: الجبل صعب اهتزازي والتحالف كل ورق سهل اهتزازه.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قصيدة بعنوان يوم الولاية من كلمات الشاعر نجيب الخوري شاعر عانس.
1: يقول قال النبي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي سيد الرجال يوم الولاية فيه عزة وانتصار علي إمام الحق مغوار القتال. يوم الولاية فيه عزة وانتصار علي إمام الحق مغوار القتال حيدر سبيل الله نهجه والمسار ذي حارب الباقي وذي هد الضلال ذي حارب الباقي وذي هد الضلال خياره العزة ولا غير خيار واثبت مع الله البسالة وانضال كرار فالميدان ما يعرف فرار شاجع في حربه ضربنا به مثال. في جنة الفردوس داره والقرار بضيافة الرحمن ربي ذو الجلال طه في الجنة وحيدر في الجوار حامل والعزة وفيها أعظم خصال. مع النبي خاض المهمات الكبار يحارب الأعداء بسيفه ونبال وباع نفسه ما قبل عيش الصغار لله وهب نفسه وماله والعيال وإحنا على دربه ولا نخشى حصار محال نقبل عيشة الذلة محال نقبل عيشة الذلة محال. مع تحيات الشاعر نجيب.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل، انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، بقى نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى الإيلاف الدعي في مارب حتى الإيلاف الدعي في مارب.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مع سبق فون، تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي ولهذا سرطان العديد من الأعراض أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن.

0: آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في هذه الفترة المسائية المباشرة، وهي أول فترة مسائية بعد الخارطة العيدية وكذلك يعني عيد الأضحى وكذلك عيد الغدير. أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. وبما أننا في أجواء عيد الغدير وعيد الولاية، نستهل هذه الفترة بأن نرفع عصمة آيات التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى أبناء شعبنا اليمني العزيز، وإلى كل حر وكل شريف وكل متمسك أيضا بولاية الإمام علي، كل من خرج بالأمس سواء صباحا أو عصرا أو ليلا، هناك من خرج في محافظة صباحا منها العاصمة صنعاء، هناك من خرج عصرا منها النساء خرج عصر الخميس الماضي، وكذلك من خرج ليلا من هم في محافظة الحديدة أحيوا عيد الولاية وعيد الغدير بأجواء علوية في تلك الأجواء البديعة التي شاهدناها وربما البعض منكم شاهدها. إذن تحية لكل من خرج أمس في الساحات وفي الميادين لإحياء ذكرى يوم الولاية، ذلك اليوم العظيم الذي يمثل دائما كما نتحدث يمثل محطة إيمانية متجددة في مسيرة الأمة، وهو أيضا يجسد عمق الارتباط بالله وبرسوله وبالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وتجديد العهد على الثبات في درب الحق والعزة والكرامة.

0: سمعونا الأكارم أيضا بهذه المناسبة الجليلة بعيد الغدير الأغر، نبارك لكم هذه المناسبة الإيمانية الجليلة التي يعني بالنسبة لنا وعلى مستوى التاريخ تاريخ اليمنيين لم تكن هذه المناسبة ذكرى عابرة أو مجرد طقس أو مناسبة شكلية احتفالية محدودة، لا، ظلت هذه المناسبة عبر القرون ظلت عنوان للهوية الإيمانية، وظلت أيضا منارة للوعي والبصيرة، ظلت كذلك مصدرا للقوة والثبات في مواجهة كل التحديات والمؤامرات على مختلف الأزمان والمحطات التاريخية. ولذلك اليوم نحن أحوج ما نحتاج إليه أن نعود عودة صادقة إلى كتاب الله وإلى من أمرنا الله سبحانه وتعالى بتوليهم. أيها الأحبة أيها الأعزاء جميعا، نحن حين نتحدث عن يوم الولاية نحن كما تحدث المتحدثون وقالوا أنه لا يقتصر وينحصر الحديث حول هذه المناسبة وعن هذا اليوم بوصفه حدثا معينا أو حدثا تاريخيا مضى وانتهى، كما يحاول البعض ترويج ذلك أنه مجرد حدث تاريخي معين مشهد معين نحن لا ننكره، ولكن هكذا يقولون يعني، لكنه لا يتعلق بهذا الزمن. بالنسبة للأحرار، بالنسبة لمن يتمسكون بمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بتوليهم، لا يعتبرون هذا الحدث تاريخي وانتهى ومضى وما لنا دخل منه. نحن نتحدث عنه ونحن نحيي أيضا بوصفه مبدأ إلهيا متجددا، الحديث عنه أيضا بوصفه مشروع هداية أرادها الله لهذه الأمة ليحفظ لها دينها وعزتها واستقلالها وكرامتها من ذلك الزمن إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، ما بقيت هذه الحياة وما بقيت الدنيا. ففي غدير خم وقف الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم ليبلغ الأمة أمرا عظيما ويؤكد لها أن مسيرة الإسلام لا يمكن أن تستقيم إلا في إطار الولاية لله ورسوله وأوليائه الصالحين. واصطحب معه الإمام علي عليه السلام، وجاء هذا اليوم وجاءت هذه المناسبة يعني التأكيد والحديث أيضا أن الأمة إذا تمسكت بهذا النهج يعني نستطيع القول أنها استطاعت أن تحافظ أو أن تحفظ نفسها من الضياع وأن تحصن حاضرها ومستقبلها من الانحراف ومن التيه ومن مشاريع الاستهداف المتكررة. لعل ما نعيشه اليوم من أحداث ومن متغيرات يؤكد أكثر مدى حاجتنا للعودة الصادقة لما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولمن أمرنا الله ورسوله بتوليهم. نحن في هذا الزمن أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى أن نعود إلى ذلك، وكل المتغيرات حولنا، المعارك، الأحداث، الجرائم التي ترتكب أيضا بحق هذه الأمة، كل ذلك يؤكد أهمية العودة إلى هذا المفهوم، المفهوم القرآني الأصيل. فالأمة اليوم تواجه منذ عقود طويلة تواجه مشروع عدائي متكامل تقوده قوى الاستكبار العالمي وفي مقدمتها طبعا أمريكا والكيان الصهيوني. هذا المشروع الاستكباري الصهيوني الذي يستهدف ويمعن في استهداف الأمة الإسلامية، هو يهدف إلى السيطرة على مقدرات الأمة، يهدف إلى نهب ثروات الأمة، يهدف إلى تشويه هويتها وتمزيق وحدتها، يهدف إلى إخضاع شعوبها لمعادلات الهيمنة والتبعية. ولذلك نحن أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن في هذه المرحلة هو العودة الصادقة الحقيقية الواقعية العملية لتولي أيضا والإمام علي ومن أمرنا الله بتوليهم، وأن نرفع اليد التي رفعها رسول صلى الله عليه وسلم ليستقيم أمرنا، لنستطيع من خلال ذلك مواجهة كل المتغيرات وكل التحديات التي تواجه الأمة اليوم.
1: أن معاوية قال لرجل من كنانة: صف لي عليا. قال: أعفي. قال: لا أعفيك. قال: أما إذا لابد فإنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجأ العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهوتها ويأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه. كان يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جش. كان والله كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه ويلبينا إذا دعوناه. ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة ولا نبتديه لعظمته، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. كان يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سرباله، وقد غارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. فكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ويناجي ربه، ثم يخاطب الدنيا: يا دنيا يا دنيا، أبي تعرضتي أم بي تشوقتي؟ أيهات أيهات، غوي غيري. لا حان حينك، قد طلقتك ثلاثا، لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك يسير. آه آه أوف. هذا أمير المؤمنين إمامكم، قسيم الجنة والنار، قائد الغو المحجلين إلى جنات النعيم بنص الليل، عم يبكي ماسك لحيته. شو بيقول؟ آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق.

أيها الأحرار المستمعون الأعزاء، تابعنا جميعا خطاب السيد القائد يحفظه الله بمناسبة يوم الولاية، وأكد السيد في الخطاب أن الخميس الماضي أمس أن يعني معركة الأمة هي في جوهرها معركة بين ولاية الله وولاية الطاغوت، هي بين مشروع الهداية الإلهية ومشروع الهيمنة الشيطانية، هي بين التحرر والاستقلال وبين الخضوع والاستعباد. يعني لا مجال للمناطق الرمادية، لا مجال للحياد في هذه المعارك. يبيض يسود، الأمر واضح، يا حق يا باطل، يا مع نتنياهو أو مع أولياء الله، ما فيش منطقة وسط مطلقا. إذا تأملنا مستمعينا في واقع الأمة اليوم أو خلال العقود الماضية، نجد أن كثيرا من النكبات ومن الهزائم ومن الانقسامات التي أصابتها كانت بسبب أيش أو نتيجة أيش. الحقيقة أنه نتيجة وطبيعة يعني واقعها وارتباطها ومدى علاقتها بكتاب الله وبتوجيهات الله سبحانه وتعالى. فبالنظر إلى المكان الذي اصطفت إليه الأمة خلال الفترات الماضية التي سبقت النكبات، نجد أنها نتيجة طبيعية للابتعاد عن منهج الله، ونتيجة طبيعية على التفريط بمبدأ الولاية، نتيجة طبيعية للارتهان للمشاريع الأجنبية التي لم تجلب للأمة إلا الفقر والتمزيق والضعف والتبعية، وحالة مخزية، حالة مخزية بكل ما للكلمة من معنى. الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن يكون لها شأن كبير وعالي، ومن يتولون زمام هذه الأمة كان لهم رأي آخر وموقف مختلف، وكانوا ممن يوالون اليهود، ممن أمرنا الله سبحانه وتعالى بمواجهتهم ومعاداتهم. ولذلك النتيجة كيف؟ النتيجة هي مخزية، نتيجة مخيفة، ومن مخيف إلى أكثر خوفا أو إلى أكثر إخافة، أكثر بؤسا. للأسف أعداء الأمة أرادوا أن يتولوا هم يعني تسيير هذه الأمة، ومن يهيمنون على كل تفاصيل، على كل صغيرة وكبيرة فيها، وأرادوا لهذه الأمة أنهم هم يعني أن الأمة هذه تمنحهم ولاءها وثقتها وأن تراهن على وعودهم ومشاريعهم. لكن النتائج هي كانت كارثية في كل مكان، في كل مكان العدو تظاهر وفي الإعلام وفي العلن يتحدث عن أنه يعني، وهذا دائما ما نلاحظه في العلاقات الدبلوماسية والسياسية يعني كان سابقا، أما اليوم أصبح في المكشوف، ما عادوش حتى ب يعني على مستوى يعني علاقات دبلوماسية، ولا يعرفوا من تحت الطاولة ومن هذا الكلام. باتت الأمة تسلب، باتت يعني يستأثر بثرواتها على حساب ثروات وعلى حساب يعني حاجة شعوبها على مرأة ومسمع، بل تعدى الأمر من ذلك بكثير إلى مجرد السيطرة والسطوة على الثروات إلى السيطرة على الأرض بكل ما فيها، بما فيها من شعب ومن ثروات ومن إلى آخره. فالأعداء يعني، أو بالنظر لو جينا نعمل لمحة سريعة قبل أن نستضيف الضيف، في فلسطين مثلا كان الدعم الأمريكي والغربي غطاء لكل جرائم الاحتلال الصهيوني التي لا زالت مستمرة في قطاع غزة. في لبنان العدوان والحصار والاستهداف والجرائم والمجازر لا زالت مستمرة أيضا، ولا زالت ترتكب أيضا بحق أبناء الشعب اللبناني، ولا زالت الدعوات ترفع أيضا على مستوى يعني سحب سلاح حزب الله وما إلى ذلك، ولا زال العدو يحاول أن يتوغل أكثر وأكثر، رغم وقف إطلاق النار، اتفاقية وقف إطلاق النار، ورغم تفاصيل كثيرة. في سوريا جرى العمل على تمزيق يعني الدولة والمجتمع وإدخال البلاد في حالة من إغراقها بحالة من الفوضى، واليوم كل فترة أخرى نسمع عن توغلات جديدة لقوات الاحتلال
على حساب الأراضي السورية، وهذا الكلام على مرأة ومسمع وعلى مستوى يعني دعممت وتجاهل السلطة التي تحكم حاليا سوريا في العراق وفي أفغانستان في اليمن وغيرها كثير من البلدان الإسلامية. لم تجلب التدخلات الأمريكية سوى الخراب والدمار وسفك الدماء ونهب الثروات. ما فيش بلد مستقر ومستتب فيها الأوضاع، في تدخلات أجنبية، في تدخلات أمريكية، وهذا على مستوى واضح. يعني حتى وإن حاول المرتزقة، حاول المنافقين، حاولوا إنهم يقدموا الواقع على ما على غير ما هو عليه في الواقع، الأمر واضح يعني على كل المستويات. ولهذا مستمعينا جاء التحذير القرآني واضحا وصريحا من موالاة الأعداء، أن النتيجة كما ذكرناها تكون نتيجة طبيعية، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة مشاريعهم، مشاريع الأعداء، ويعلم أهدافهم ويعلم نواياهم، ويعلم أنهم لا يريدون الخير لهذه الأمة مهما أظهروا من شعارات ومهما رفعوا من عناوين براقة. الأمة التي تتولى أعدائها تفقد استقلالها السياسي، تفقد قرارها الاقتصادي، تفقد هويتها الثقافية، وتصبح كل مقدراتها وكل ثرواتها وكل أجيالها أين؟ رهينة للمشاريع الأجنبية. هذا واقع. بينما الأمة التي تتولى الله وتتولى رسوله وتتولى المؤمنين فإنها تمتلك عوامل النهوض، عوامل القوة، عوامل العزة والثبات، مهما يعني مهما بلغت التحديات، مهما بلغت الصعوبات، لكن تظل بأيديها مفاتيح وعناوين وعوامل النهوض والقوة والعزة والثبات والكرامة. وننظر إلى واقع محور المقاومة بالنظر إلى مثلا الجمهورية الإسلامية في إيران، كيف أنها صمدت خلال معركة 40 يوم ومن قبلها 12 يوم، رغم أنه استهدفت كل القيادات الصف الأول والثاني والثالث ربما، ويعني عدوان صهيوني أمريكي، لكنها لأنها تتولى من أمرنا الله بتوليهم. شوفوا الآن من العدو الأمريكي، من الأهداف التي رفعها سابقا من تغيير النظام، إلى الآن مطالبة بفتح مضيق هرمز، ويا من عاوب ذي الجاه وقواه ويعني وقصة، ويريد أن يعود المضيق الذي كان مفتوح أصلا. ما هو الحل، أو ما هو الذي جعل إيران بهذا المستوى؟ الجمهورية الإسلامية في إيران تمسكها بمبدأ الولاية، بالمضامين والقيم القرآنية الإسلامية. اليمن أيضا نفس الخبر، وبقية الجهات. عموما سنتحدث أكثر مستمعينا حول هذه التفاصيل بعد قليل، إن شاء الله يكون معنا ضيفنا من نسقنا معه. فاصل ونعود.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم ونواصل معكم هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM. وفي هذه الأثناء يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الدكتور قيس الضل, وهو الباحث والناشط الثقافي. دكتور حياكم الله, مساء الخير.
1: يا مساء النور, حياكم الله.
0: أهلا وسهلا, وكل عام وأنتم بخير.
1: وكل عام وأنتم بخير.
0: أهلا وسهلا سيد الكريم. سنتحدث معكم عن يوم الولاية, ويعني انطلاقا وعلى ضوء خطاب السيد القائد سنضيء على مجموعة من العوامل والمحاور التي تحدث عنها السيد. اليوم ينظر إلى يوم الولاية وخاصة في اليمن باعتباره يعني أكثر من مجرد مناسبة تاريخية حدثت يعني في الثامن عشر من ذو الحجة في العام العاشر للهجرة. يعني ينظر إلى يوم الولاية بوصفه مشروعا لبناء الوعي والهوية. أسألكم هنا, كيف يمكن قراءة دلالات يوم الولاية في واقع الأمة اليوم, يعني خصوصا في ظل التحديات الفكرية والثقافية الراهنة؟
1: طبعا في البداية نشكركم على إتاحة هذه الفرصة وهذا الوقت في الإذاعة لتحليل كلمة السيد القائد يحفظه الله, وندعو كل الإذاعات والقنوات إلى أخذ مساحة تكفي لتحليل كلمات السيد بشكل مستمر, لأن الناس جميعا ونحن في المقدمة بحاجة إلى أن نستوعب كل كلمة تخرج من فم السيد القائد يحفظه الله, لأنها مهمة جدا وتزيدنا إيمانا ووعيا وبصيرة في هذه المرحلة. طبعا الشعب اليمني عندما يحيي هذه المناسبة الدينية العظيمة وهي مناسبة يوم الولاية, في هذه المرحلة بالذات يكون الاحتفال بهذه المناسبة مهم جدا لنا كشعب يمني, ومهم جدا حتى للأمة الإسلامية لو فهمت حاجتها إلى ثقافة حديث الغدير ومفهوم الولاية في الإسلام. طبعا عندما نحيي هذه الذكرى نحن نعيش في مرحلة فاصلة, مرحلة حساسة تمر بها الأمة, وهي مرحلة تفرض عليها ولاية أمر أمريكية صهيونية. نحن نعيش اليوم ونشاهد الأخبار بشكل يومي كيف أن ترامب ونتنياهو يتعربدوا في المنطقة ويتعربدوا في العالم, بل ويستكبروا فوق الدول العربية والشعوب العربية والإسلامية, وهم اليوم يفرضون ولاية الصهيونية العالمية ويفرضون على الكثير من دول المنطقة العربية والإسلامية الدخول في اتفاقيات الكفر والارتداد كاتفاقيات إبراهام وغيرها. فالشعب اليمني عندما يحيي هذه الذكرى, ذكرى الولاية, ونعني بها ولاية الله سبحانه وتعالى والذي لها امتداد إلى واقعنا العملي من خلال الولاء لرسول الله والولاء للإمام علي وأعلام الهدى, فنحن نقول للناس ونقول للأمة الإسلامية المخرج لما تعيشه الأمة من فرض الولاية الأمريكية هي أن تدخل في إطار ولاية الله سبحانه وتعالى وأوليائه. لا مجال للأمة إذا أرادت حرية, إذا أرادت كرامة, إذا أرادت استقلال, إذا أرادت أن تحفظ إيمانها, أن تحفظ يعني كرامتها, لا مجال إلا أن تعود إلى ولاية الله سبحانه وتعالى وولاية من أمرنا الله سبحانه وتعالى بتوليهم من أنبيائه ورسله, وختاما بنبينا وسيدنا محمد, ثم أعلام الهدى من يمثلون الامتداد الحقيقي لولاية النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله, بدءا بالإمام علي عليه السلام الذي ولايته فرض عين على كل مسلم, ثم أعلام الهدى وإلى وقتنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. كذلك مسألة الولاية لابد أن نفهم أنها يعني لها توابعها, لها يعني مواقفها, لها ترجمتها العملية في واقعنا. مسألة الولاية عندما ندخل في إطار ولاية الله معنى هذا أننا نخرج من التبعية للغرب الكافر, نخرج من الوصاية للصهيونية العالمية, معنى هذا أننا نكون أمة حرة مستقلة في كل المجالات الثقافية أو الإعلامية أو السياسية أو حتى العسكرية أو ما إلى ذلك. بينما إذا اتجهنا إلى التبعية والولاء لليهود والنصارى فمعنى هذا أن أوامرهم, أن سياساتهم ستنعكس على كل مجالات حياتنا ونعيش بؤس شديد جدا, وكذلك خسارة في الدنيا والخسارة في الآخرة.
0: طيب دكتور, في هذا الجزئية يعني السيد القائد يحفظه الله تحدث عن خطورة تولي الأمة لأعدائها وما يترتب على ذلك من خسائر في الدين والدنيا, وذكرتوا أنتم جانب من ذلك, يعني من منظور ثقافي وحضاري, يعني كيف انعكست حالة الارتهان للغرب وللمشروع الصهيوني على واقع الأمة خلال العقود الماضية؟
1: طبعا طبعا فعلا يعني كما قلت الشواهد كثيرة جدا لمن تولى الله سبحانه وتعالى ولمن تولى الشيطان وأوليائه. الشواهد كثيرة جدا. اليوم عندما نشاهد يعني حال محور الجهاد والمقاومة والقدس، اليمن، حزب الله، إيران، المقاومة العراقية، وكذلك من انضم إليهم من الإخوة في حماس والمقاومة الفلسطينية، نجد أنه بالرغم من أن عددهم قليل بالمقارنة مع أمة 2 مليار مسلم، بالرغم من إمكانياتهم القليلة، بالرغم من كل شيء، إلا أنهم اليوم الأكثر حضورا، الأقوى في الساحة، الأعز نفرا من بين هذه الأمة، يعني الأكثر كرامة من بين هذه الأمة. بينما نجد أن 57 أو 56 يعني دولة وشعب عربي وإسلامي لديهم الأعداد المهولة، 2 مليار مسلم، لديهم كذلك الإمكانيات، الجيوش، الثروات، الكذا، ولكنهم عندما فرضوا في ولاية الله سبحانه وتعالى واتجهوا لسياسة الاسترضاء للأمريكي وسياسة الانبطاح لليهودي واتجهوا إلى الولاء لليهود والنصارى، رأيناهم حتى لم يسلموا، لم يسلم لهم دينهم ولم تسلم لهم حتى دنياهم. حتى اليهود تحكموا فيهم في كل المجالات، تحكموا فيهم سياسيا، أصبح القرار السياسي معدوم منعدم تماما. حتى اقتصاديا أصبحت الثروات، ثروات هذه الأمة بالتريليونات الدولارات تصب في جيوب ترامب ونتنياهو. حتى في المجال الثقافي رأينا كيف أنهم فقدوا السيادة حتى في المناهج الدراسية، وأصبح الأمريكي والإسرائيلي يوجه بحث آيات قرآنية من المناهج الدراسية، وهذا شيء فظيع جدا جدا، أن يحذفوا كلام الله، توجيهات الله، طلبا لرضاء الأمريكي واستجابة لتوجيهات الصهيوني. كذلك حتى في المجالات الإعلامية، في المجالات الثقافية، نرى حتى قنواتهم كلها تخدم الصهيونية العالمية، إما بالأخبار الزائفة التي تنشر الحرب النفسية بين أوساط هذه الأمة والأراجيف والتهويل وصناعة أمريكا بعبع لا يمكن مواجهته ولا يمكن هزيمته، أو حتى كذلك فيما يتعلق بالحرب الناعمة والمفاسد الأخلاقية من قنوات الأفلام والمسلسلات والأغاني وما إلى ذلك. فكل أعمالهم وكل توجهاتهم وقنواتهم ومناظرهم كذلك لا تخدم إلا الصهيونية وتروج للصهيونية وتروج للحرب النفسية الأمريكية والصهيونية. حتى فيما يتعلق بنخبهم السياسية والاقتصادية وكذلك العلمائية والفكرية والثقافية، كلهم أصبحوا في خندق يعني الولاية الأمريكية في ولاية الصهيونية، ويشتغلون وفق الإملاءات والشروط الأمريكية في تجميد هذه الأمة، تخدير هذه الأمة. ولذلك رأينا كيف أن هذه الأمة خذلت غزة رغم عمق الجراح، رغم مأساة المجازر والإبادة الجماعية التي تعرض لها أهلنا في غزة، إلا أن هذه الأمة خذلت غزة وخذلت الأقصى وخذلت القرآن وخذلت المقدسات وخذلت المبادئ والقيم الإسلامية وخذلت كل شيء. لماذا؟ لأن كل شيء أصبح في يد الصهيوني، يلعب بهم كيفما يشاء ويتحكم فيهم كيفما يشاء. وهذه حقيقة، هذه حقيقة، لأنه من خرج من ولاية الله كان ضحية لولاية الشيطان وأولياء الشيطان. بينما نحن والحمد لله عندما دخلنا في ولاية الله سبحانه وتعالى وتولينا أولياء، عشنا حرية لا مثيل لها على الإطلاق، وقفنا مواقف أصبحت يعني مضرب المثل في العالم بكله، وأصبحنا تاج عزة الأمة هذه كلها وتاج على رأس هذه الأمة كلها، وهذه نعمة كبيرة. فالشواهد كثيرة على أهمية وجدوائية الولاء لله سبحانه وتعالى، وعلى خسارة الأمة فيما لا تولت الشيطان وأولياء الشيطان وابتعدت عن ولاية الله سبحانه وتعالى.
0: دكتور، أنتم يعني تفضلتم بالحديث عن الأدوات التي يستخدمها الأعداء لاختراق وعي الشعوب وتغيير أولوياتها وقيمها، وذكرتم يعني تغيير المناهج، استخدام أيضا وسائل الإعلام والحرب الناعمة، وهناك وسائل أيضا في الحقيقة كثيرة، وأنا كنت أريد أن نفصل هذه النقطة أكثر يعني، وأنتم يعني تفضلتم بالإشارة إليها. وهنا أسألكم سؤال آخر، يعني كثير يعني من المفكرين والحديث اليوم يجري أنه حالة من الربط بين الهوية الإيمانية وكذلك حماية المجتمعات من حالة التفكك والاختراق التي يسعى إليها الأعداء. السؤال هنا أنه كيف يسهم إحياء مناسبات يعني كعيد الغدير أو يوم الولاية، كيف يسهم ذلك في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الوعي الجمعي لدى الأمة؟
1: سؤال مهم فعلا. طبعا طبعا الفعاليات والمناسبات ومضمونها الفكري والثقافي هو يهدف في الأخير إلى يعني حرية هذه الأمة، إلى رفض التبعية للخارج، إلى رفض التبعية للغرب. عندما نحيي مثلا ذكرى الولاية بمفهومها القرآني العظيم والواسع، فنحن نشد الناس إلى ولاية الإمام علي عليه السلام باعتبارها الامتداد الأصيل والحقيقي والوحيد لولاية النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وبالتالي ولاية الله سبحانه وتعالى. وهذا يصنع أمة لها كيانها الخاص، لها يعني طابعها الخاص، لها ثقافتها الخاصة، لها كل شيء الخاص بها، ولذلك ما يميزها يصبح شيء يعني خاص بها. لا تذوب في الغرب، لا تتلاشى في التأثر والتقليد للغرب الكافر. وهذا ما يريده الغرب، ما يريده الغرب أن نتذكر بثقافته، أن ندمن مسلسلات وأفلام الغرب، أن نتأثر بحربه النفسية وحربه الإعلامية، أن نلبس كما يلبسون، أن نأكل كما يأكلون، أن نفكر كما يفكرون، أن نكون ضحية لهم. بينما هذه الفعاليات وهذه المناسبات هي تعيدنا إلى سؤال جوهري: ماذا يعني انتماءنا للإسلام؟ كيف نجدد انتماءنا للإسلام؟ كيف نحقق يعني كياننا الإسلامي؟ كيف نكون الإنسان الإسلامي المؤمن، المؤمن بالقرآن، المؤمن برسول الله، الذي لا يتأثر بثقافة الغرب ولا بحروبهم الناعمة؟ فعندما نحيي ذكرى يعني الولاية، نحن نشد إلى الإمام علي، بدل أن نقلد يعني الغرب الكافر ورموزه وقياداته وممثليه ولاعبيه وما إلى ذلك، نقلد الإمام علي، نقتدي بالإمام علي، نتأثر بالإمام علي. عندما نحيي المولد النبوي، فنحن نقول أن قدوتنا محمد، نتأثر بمحمد، نتولى محمد صلوات الله عليه وعلى آله. نحن لا نتأثر برموزكم أيها الكفار، أيها اليهود، أيها النصارى، لا تؤثر فينا حروبكم الناعمة. عندما نحيي ذكرى مثلا الإمام زيد والإمام الحسين، فنحن نتأثر بهؤلاء، نقتدي بهؤلاء، نسير في خط هؤلاء. عندما نحيي ذكرى مولد الزهراء سلام الله عليها، فنحن نقول لبناتنا، لنساءنا، لأخواتنا: تأثرنا بالزهراء في جلبابها، في حشمتها، في عفتها، في صدقها، في جهادها، في رحمتها، في كل شيء. لا نتأثرنا بالممثلات، بالمغنيات، بالمايعات. وهذا طبعا يحفظ لنا هويتنا، يحفظ لنا كياننا، يحفظ لنا يعني فكرنا، ثقافتنا، الاختراق الغربي من الاختراق الكافر الذي للأسف الشديد نلاحظ كثير من الشباب وكثير من البنات، كثير من أمة الإسلام للأسف الشديد لم يعد اسم الإسلام إلا كاسم في البطاقة. أما تفكيرهم، مواقفهم، نفسياتهم، حتى قلوبهم أصبحت شبه غربية في كل شيء، في كلامه، في منطقه، في حركته، في مواقفه، أصبح يعني أشبه شيء باليهود، أصبح شيء بالنصارى، حتى أن بعضهم يعرف عن النصارى وعن اليهود وعن رموزهم وعن أعلامهم أكثر مما يعرف عن الإمام علي وعن الزهراء وعن الحسنين وعن النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى آله وعن أعلام الهدى. ولذلك كلما أحيينا فعالية فنحن نرسخ الهوية الإيمانية، نحافظ على انتماءنا للإسلام، نحافظ على وحدتنا، نحافظ على أخلاقنا، على عاداتنا، لا ندوب في الآخر. ونحن نعيش في عصر كما يقال العولمة والحرب النفسية والناعمة والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، فنحن نخاف على أجيالنا أن تذوب في الآخر، أن تتلاشى في الآخر. نقول لهم: لا، لدينا من القيم، من المبادئ، من العادات، من الهوية ما يجعلنا نفتخر بين الأمم. انظروا إلى الصيني، يعني يحفظ بهويته وهو مشرك كافر، لديه أساطير ولديه خرافات، وكذلك حال الياباني وغيرهم من شعوب الأرض. كل شعوب الأرض محتفظة بهويتها، بأخلاقها، بعاداتها. وتنتبه للأجيال، للأبناء، للبنات أن يتأثروا بالثقافة الغربية أو بثقافة غريبة عن ثقافتهم. كذلك يجب نحن أن نرتبط بأعلام الهدى. نحن كمسلمين يجب علينا أن نفهم أننا كمسلمين نحن نتولى الله، لا نتولى اليهود. نحن كمسلمين نتولى رسول الله، لا نتولى نتنياهو ولا نتولى ترامب. نحن كمسلمين نتولى الإمام علي، نتولى أعلام الهدى، نتولى السيد القائد يحفظه الله، لا نتولى المنافقين والتنابيع والمغفلين هؤلاء والتافهين والحكرة. ولذلك حفاظنا على إقامة هذه الفعاليات ويرمم ما قد خربوه من الهوية الإيمانية، ما أفسدوه من الهوية الإيمانية. ونحن نلاحظ هذا يعني بشكل ملموس، أنه كل فعالية يزداد الناس وعيا، يزداد الناس ترسيخا للهوية الإيمانية، يزداد الناس معرفة بمعنى الإسلام والانتماء إلى الإسلام والانتماء إلى هؤلاء القدوات من الكاملين العظيمين المنزهين رسول الله وعلام الهدى صلوات الله عليهم جميعا.
0: صلوات الله عليهم جميعا. نعم الدكتور، وهنا أسألكم قبل الأخير، يعني في ظل ما تشهده فلسطين ويعني إيران وكذلك لبنان من أحداث متغيرات كبرى مختلفة يعني في مواجهة أعداء الأمة، كيف يمكن تحويل القيم التي يجسدها يوم الولاية ويوم الغدير، يعني كالبصيرة كالجهاد كالثبات وأيضا كتحمل المسؤولية، كيف يمكن تحويل ذلك وهذه القيم إلى سلوك عملي وإلى موقف جهادي حقيقي عملي يسهم في مواجهة العدو ويسهم في الانتصار عليها أيضا؟
1: طبعا سؤالك هو عن يعني مبدأ الولاية العملية.
0: نعم.
1: يعني ماذا يعني التولي العملي للإمام علي عليه السلام؟ طبعا الولاية العملية هذا أهم ما نخرج به من هذه الفعاليات وهذه الأنشطة، وإلا يعني فلا معنى أصلا حتى لترديدنا للولاء وترديدنا لولاءنا للإمام علي وغيره. ولذلك مهم جدا أن نفهم ما معنى التولي العملي. نحن عندما نقول اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى أعلام الهدى أولياك، فنحن نقول أننا سنسير في هذا الطريق الذي ساروا فيه الأنبياء والأعلام الهدى الهدى الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نعلم أننا عندما تولينا الإمام علي عليه السلام أن الإمام علي هو عبارة عن منهج عظيم جدا جسد القرآن الكريم في واقعه، في علمه، في جهاده، في صبره، في تقواه، في خشيته من الله سبحانه وتعالى. فمثلا عندما نعود إلى الإمام علي عليه السلام ونجد أنه يقول والله إن امرأ يمكن عدوه من نفسه يعرق لحمه ويشم عظمه ويفري جلده لعظيم عجزه، كما حال الدول العربية والإسلامية عندما نتنياهو وترامب يصرحوا بأن معهم مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يستبيح هذه المنطقة بكلها، يستبيح هذه المنطقة بكلها، ومع هذا ينامون ومع هذا يغضون الطرف ومع هذا كأن الموضوع لا يعنيهم، وهم يقولون نريد إبادة هذه المنطقة، احتلال هذه المنطقة وتأسيس دولة جديدة اسمها إسرائيل الكبرى. ذلك ضرب بالمشرفية تطير منه طراش الهام وتطيح السواعد والأقدام ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. فنحن في هذا الطريق الذي اختاره الإمام علي عليه السلام لكل كل المتخاذلين، لكل الجبناء، لكل من يتهربون من الجهاد في سبيل الله. يظنون أن في هذا السلامة، نقول لهم لن تسلموا، أنتم فكونوا كذاك إن شئتم، أما نحن فوالله إلا جهادا في سبيل الله ضربا بالصواريخ والطائرات وأيدينا على الزلات، ولا يمكن أبدا أن نرضى بأن يحكي اليهودي مخططه في الشرق الأوسط الجديد وأن يؤسس الإسرائيلية الكبرى على حساب الدول العربية والإسلامية. كذلك في مجال آخر الإمام علي يعبر عن مدى تقواه لله سبحانه وتعالى، ثم يقول والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدة، يعني شوك يركض فوقها ما يستدر القد، أو أجر في الأغلال مصددة أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحد لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الترى حلولها. والله يعني ثم يقول والله يعني لو أعطي الأقاليم السبعة يعني لا يمكن أن أظلم إنسان في أن أسلبه جلد شعيرة، يعني إلى هذه الدرجة من التقوى.
0: نعم.
1: إلى هذه الدرجة من الإيمان والخشية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه رسالة لنا كعاملين في المسيرة القرآنية للمشرفين، للقيادات، للمسؤولين، للمشايخ، لكل الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الناس، أن يتحرجوا من ظلم الناس، أن يخافوا الله إذا ما ظلموا الناس. ولذلك حتى للمسؤولين هناك رسائل من الإمام علي عليه السلام في عدم عشق السلطة، وهو يقول والله إن دنياكم هذه أهون عندي من شراك نعلي، من شراك نعلي. تأملوا، السلطة ليست مغنما، السلطة هي منصب تخدم فيها الناس، ترضي فيها الله، ترضي فيه الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى عندما يتحدث على الجهاد في سبيل الله أنه باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وغيرها الكثير الكثير. فالولاية العملية هي تتجسد في جهادنا، في تضحياتنا، في تسليمنا المطلق لقائدنا السيد عبد الملك سلام الله عليه، الذي يمثل حلقة الوصل اليوم بيننا وبين الإمام علي عليه السلام. يمثل الإمام علي في شجاعته، في إخلاصه، في جهاده، في علمه، في هداه، في كل شيء جسده السيد حفظه الله كان عليه الإمام علي عليه السلام. فالولاية هي ولاية عملية، وإلا فترديدنا للولاء مجرد عبارات، مجرد تشتك بالكلام إذا لم يكن هناك عمل وتطبيق عملي لما عليها الإمام علي من المبادئ والقيم العظيمة جدا في حياته وفي جهاده وفي كل شيء.
0: صحيح، تحدثتم وأوجزتم الخلاصة وما حتى مضمون السؤال الذي كنت أريد أن أطرحه عليكم أخيرا فيما يتعلق بالولاية العملية. أنا سألتكم السؤال الأول على مستوى يعني الجهاد وعلى مستوى التفاصيل الخارجية، وكذلك كان السؤال الأخير على مستوى التطبيق العملي داخليا، يعني التعاملات البينية فيما بيننا البين، فيما بين السلطة والشعب والمواطنين اليمنيين. وأنتم يعني كفيتم وفيتم دكتور كل التحية وكل الشكر. إذا كان لكم من كلمة أخيرة يعني في ختام هذا اللقاء تفضلوا.
1: طبعا كلمتي الأخيرة لأعزائنا وأخوتنا المجاهدين في هذه المسيرة القرآنية وفي الشعب اليمني العظيم. اليوم نحن قد أعلنا ولاءنا لله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى والسيد القاضي حفظه الله، وأعلنا براءتنا من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإمام علي وأعداء أعلام الهدى في مقدمة من الأمريكان والصهاينة. طبعا عندما أعلننا هذا في الأمس فهذه نعمة كبيرة، توفيق من الله سبحانه وتعالى كبير جدا جدا، يتمناه الأحرار والشرفاء من شعوب الأمة العربية والإسلامية، ولكنهم لا يستطيعون خوفا من سطوة الفجرة والخوف والعملاء من الحكام والأمراء والملوك. ولكن الحمد لله نحن قد وفقنا الله سبحانه وتعالى بهذه المسيرة وبهذا القائد العظيم. ما أريد أن أقوله أننا يجب علينا أن نكون مع السيد يحفظه الله كما كان جدنا مالك الأشتر وعمار بن ياسر مع الإمام علي عليه السلام، في إيمانهم به، في تصديقهم له، في تسليمهم لتوجيهاته، في ثقتهم به. ولذلك يجب علينا أن نكون عونا للسيد يحفظه الله، يجب علينا أن نكون عونا له. كيف نكون عونا له؟ أولا أن نفهم أن يعني ولاءنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله هو امتداد لولاية الإمام علي عليه السلام، هو امتداد لولاية الإمام علي. كذلك أن نفهم أن ولاءنا هذا لن يتم لنا إلا بالتسليم المطلق للسيد القائد يحفظه الله، والتسليم يحتاج إلى ثقة مطلقة في توجيهات السيد يحفظه الله. هناك من يوسوس له الشيطان أو يعني شياطين الإنس أو شياطين الجن، لماذا السيد لا يفعل كذا، ولماذا السيد فعل كذا، ولماذا لا يفعل كذا. لا بد علينا أن نثق في أن السيد هو أتقى منا جميعا، أحرص منا جميعا، أفهم وأحكم منا جميعا، أخبر منا جميعا. يجب علينا أن لا نزيد التفكيرات في هذه الأشياء، يجب علينا شيء واحد، أن نسلم توجيهات السيد وننفذ توجيهات السيد. هذا الذي علينا، ما رجع علينا أن نقول ليش السيد ما يفعل كيد وليش السيد فعل كيد. هذه من وساوس الشيطان وشياطين الإنس وخاصة العفافيش والإخوانجيين وغيرهم. يجب علينا أن نفهم أن السيد أتقى وأحرص منا جميعا، وأنا أقول هذا عن علم، عن علم وعن يقين بهذا الخبر. ولذلك يجب علينا أن نثق ثقة مطلقة في هذا السيد يحفظه الله، أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء يرضي الله إلا ويتحرك فيه ويسارع فيه. وإذا يعني تحرك السيد في شيء أو ودى السيد بشيء، يجب علينا كمجاهدين كشعب واعن كشعب يمني واعن أن يكون توجيه السيد لنا أولويات. ما وجه به السيد هو يعتبر عندنا أولويات، لا يجي عندنا أولويات أخرى غير ما وجه به السيد يحفظه الله. لا نكون نقع ضحية لليهود وأولياء اليهود الذين يريدون أن يتوهون في مسائل تافهة أو في مسائل هامشية أو في مسائل غير حقيقية، وهم يختبرون الساعة كل بدرة، يجون لنا ببسطة ويجون لنا بخبر ويجون لنا بواحد ويجون لنا بواحدة، يستبروا وعينا ويستبروا تسليمنا للسيد. افهموا يا أنا صوتي هذا السيد لنا أولويات. ما تحدث فيها السيد نتحرك فيه ننفذه. حاجة ما تكلم فيها السيد ولا وجه فيها السيد لا نتفضل فيها. ما هو همنا ولا يحق لنا ان احنا يعني نعتقد ان عاد احنا نفكر في شيء السيد ما فكر فيه. كل ما احتاج الشعب كل ما احتاج الامة السيد قد فكر فيه قبلنا كلنا والسيد احرص مننا كلنا. وذلك يجب علينا ان نفهم ان الله سبحانه وتعالى ولا الله والولاء لرسول الله والولاء للامام علي يترجم وينعكس في تسليمنا المطلق لتوجيهات السيد يحفظه الله. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. طاعه السيد واجبه علينا وجوب طاعه رسول الله وطاعه الامام علي عليه السلام. يجب علينا ان نسد الثغرات ويجب علينا ان نكفل المجالات. وهذه رساله لكل القيادات ولكل المشرفين ولكل المسؤولين ولكل الافراد ولكل الوجهاء والمشايخ. اي باب بيدخل لنا مشاكل سدوا الثغرات. لا تدخلوا لنا مشاكل يدخل العدو منا. لا تصوروا ثغرات يدخل العدو يسترب ساحتنا الداخليه. سدوا الثغرات واكفلوا المجالات. وما جابر به السيد في محاضرات ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم قبل عيد الغدير يجب علينا ان نراجع. وانا ادعو الاذاعات والقنوات الى ان تعمل حلقات لدراسه المحاضره التاليه والخروج ببرامج عمليه وتوعيه الناس حولها. لان السيد ما تكلم الا من الم. لان العدو بكل صعب يرجم لنا للميدان شيء ويكتشف ان عاد احنا قليلين وعي وقليلين بصيره وبيفرح بهذا ويخترقنا اكثر واكثر. يجب علينا ان نسد الثغرات وان نكفل المجالات. والخير كله الخير نصيحه لي ولكم جميعا. الخير كله الخير اللي احنا نشتي نسلم التسليم المطلق للسيد. وما وجه السيد نفعله والذي سكت عنها السيد مشوا علينا.
0: الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون سند وعون للسيد القائد لا نكون عبء عليه يعني عبء إضافي من حيث لا نشعر. شكرا لكم دكتور قيس الطل وأنت الباحث والناشط الثقافي. يعني كان يعني اسمح لي أقول أنه وأزعم أنه هذا اللقاء وهذا الفترة واللقاء معكم تحديدا كان خلاصة الخلاصة للولاية ومضامين الولاية وما الذي يجب أن نخرج أيضا من هذا العيد ومن هذه المناسبة بالتسليم المطلق يعني المضي قدما وفق توجيهات السيد القائد يحفظه الله لا أن نكون عبء عليه. شكرا جزيلا دكتور قيس الطل كنت ضيف عزيز معنا عبر أثير إذاعة آفاق FM.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا في أمان الله.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

والقرآن مع علي، علي مع الحق. هذه العدالة التي يربي عليها، تربى عليها ويربي عليها، تعلمها ويعلمها، كانت هي أساسا ومنهاجا له وهو يحكم هذه الأمة في مرحلة عادت إليه فيها الأمة، وهو يقدم هذا كدرس للأمة فيما بعد ذلك. على مستوى جلب شعيرة لنملة وتكون المكاسب كما قال الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، الشيء الكبير جدا في مقابل أن يظلم هذا المستوى البسيط من الظلم لما فعل. وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، نواصل معكم هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق أف أم، والحديث مستمر عن يوم الغدير، عيد الغدير ويوم الولاية. هذا اليوم الذي يعلمنا أن نكون أمة واعية، أمة لا تنخدع بالدعاية المضللة، لا تنخدع بالشائعات وبمختلف أشكال الاستهداف، استهداف الفكر واستهداف الثقافة. يعلمنا أيضا هذا اليوم بأننا لا يجب أن نفرط بالقضايا الكبرى، وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية، لا نفرط في مناصرة أي قضية، قضية إسلامية محقة كما حدث في لبنان، في إيران وفي أماكن أخرى. يعني هذا اليوم هو يعلمنا ألا نبيع الكرامة مقابل مصالح مؤقتة أو مقابل وعود زائفة كما يفعل المرتزقة والمنافقين للأسف، وكما يفعل المطبعين، وكما يفعل العملاء في مختلف البلدان العربية والإسلامية، يبيعون الأرض والعرض ويبيعون كل شيء مقابل وعود، يعني وعود مؤقتة بالحفاظ على السلطة أو بأن يظلوا على السلطة ويحصلوا على مصالح معينة يعني دنيوية كلها. يعلمنا كذلك هذا اليوم أن معركة الوعي هي بالمقابل لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى. يعلمنا أن تحصين المجتمعات من الاختراق الفكري والثقافي والإعلامي يعتبر ضرورة ملحة في هذا الزمن، خاصة الذي تتكاثر فيه أدوات التضليل والتزييف، وتزايدت فيه أيضا مختلف أشكال ووسائل الاستهداف، من حرب ناعمة ومن استهداف ثقافي ومن تغريب ومن تغيير المناهج. يعني حالة مخيفة، حالة مخزية على مستوى الأمة ككل. وسبق وأن تحدثنا عن كيف أن الأعداء، كيف أن اليهود يعملون في مختلف يعني الدول العربية والإسلامية، كيف عملوا على تغيير المناهج، غيروا المناهج وحذفوا كل ما له صلة بموضوع الجهاد، كل ما له صلة بموضوع اليهود، كل ما له صلة بدعوة الأمة إلى أن تعود إلى سابق عهدها أو إلى المكان التي يريد الله لها أن تكون عليه. فحالة إذن مخزية بكل ما للكلمة من معنى. أبقوا فقط في هذه المناهج.

كل ما من شأنه ألا يضيف ولا يقدم ولا يؤخر على مستوى الأمة ووعيها وموقفها من مختلف التفاصيل. وسائل الإعلام أيضا, وسائل الإعلام يعني لماذا اليوم نتحدث عن يعني لماذا معركة الوعي هي لا تقل خطورة أو لا تقل أهمية بالأصح عن أي معركة عسكرية أو أي معارك أخرى؟ لأن العدو اليوم يستخدم وسائل يعني مخيفة, براقة في ظاهرها ومسمومة في باطنها. يستخدم وسائل إعلام ويبث سمومه عبرها بطريقة تجعل المتلقي مسلم وتجعل المتلقي يؤمن بكل السرديات التي يعني تروج للعدو الصهيوني, ولكل السرديات التي يعني تبرهن وتبرر له كل الجرائم التي يرتكبها في كل مكان, سواء في فلسطين, في غزة, في لبنان, أو أي منطقة, أو في إيران, أو أي منطقة أخرى. ولذلك هنا يبرز أهمية الوعي, أهمية تحصين الوعي, وأهمية العودة إلى الإمام علي وإلى شخصية الإمام علي, وكيف كان بيت النبوة, وكيف كان أهل البيت جميعا عليهم السلام. اليوم الحديث أكثر يبرز على مستوى هذه الجزئية, لأنه بات معنا مواقع تواصل اجتماعي, وبات لكل واحد منا تقريبا تليفون, وكل واحد مننا حساب, مش مجرد حساب, حسابات في السوشيال ميديا, مواقع التواصل الاجتماعي, فيسبوك, انستغرام, يعني وفي منصات أيضا أخرى. وكل شخص هو معرض لأن يكون لقمة سائغة لشكل من أشكال الاستهداف, بل لا أقول هنا استهداف على مستوى يعني كي العقول وعلى مستوى قلب الأفكار وتغيير الحقائق, لا, حتى على مستوى أيضا تجيش العملاء واستقطاب العملاء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وسبق أن أنتجت مواد إعلامية وضحت هذه النقاط وهذه التفاصيل, وهذه المضامين هي جاءت أيضا من منطلق ميش, من منطلق اعترافات الخلايا الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية خلال الفترات الماضية, ما يشير إلى أنه يعني الوعي, لو كان هؤلاء يعني متحصنين بالوعي, حريصين أيضا وحصيفين على مستوى الكلمة, على مستوى اللايك, على مستوى يعني الصفحة التي يتابعها, على مستوى الرد والاستجابة لأي شخص خارجي يأتي يتحدث معه, لو كان هناك حالة من الوعي والتحصين والتثقيف والمعرفة والبصيرة السابقة, لما كان كثير من العملاء اليوم يعني خلف القضبان وهم يندبون حظهم وهم يتمنون لو أنهم ما فعلوا ولو إلى ذلك. هؤلاء بالنسبة للأشخاص الذي يعيش تم استقطابهم واستدراجهم بطرق غير مباشرة وما أدري, ولا وجدهم وسط الحفرة وسط الفخ. ولذلك اليوم المعركة الوعي هي لا تقل خطورة ولا تقل أهمية عن أي معركة أخرى. أيضا نقطة مهمة أخرى نشير إليها, بما أننا نتحدث يعني نشير إليها, بما أننا يعني بعد يوم أو يومين من يوم الولاية, ولا زالت بعض المسيرات أو بعض الأنشطة لا زالت مستمرة تحيي هذا اليوم, لكن قد مشي يوم الولاية الذي كان أمس يوم 18 من ذي الحجة. نحاول نستفيد أيضا من, والحديث هنا موجه كذلك لكل الأمة, لا أتحدث هنا على مستوى الداخل اليمني فقط, وإنما لكل الأمة العربية والإسلامية. ليوم الولاية يدعونا بطبيعة الحال إلى تعزيز وحدة الصف, إلى تماسك الجبهة الداخلية, إلى التعاون على البر والتقوى, يدعونا إلى التكافل بين أبناء المجتمع الواحد, يعني بين أبناء المجتمع الأمة الواحد, وما بين أيضا أبناء المجتمع اليمني على المستوى الداخلي. يدعونا هذا اليوم العظيم إلى إحياء قيم الأخوة, إحياء قيم المحبة والتراحم وصلة الأرحام, باعتبار هذه كلها من أهم عوامل القوة والثبات, وباعتبارها من القيم التي تجسد شخصية وسلوك الإمام علي عليه السلام, الذي نحن اليوم نرفع يده كما رفعها الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم. بهذه التفاصيل وبالعودة أيضا إلى الحديث السابق في هذه الفترة الذي أجريته قبل قليل مع الدكتور قيس الطل,
يعني وما وصفه بالتولي العملي. هذا هكذا يكون التولي العملي. ما دون ذلك نحن نكذب على أنفسنا ونكذب على الله، يعني استغفر الله العظيم، ونكذب على الرسول وعلى الإمام علي إذا كنا فقط نرفع شعارات الولاء ونرفع شعارات شكلية، بينما في واقع سلوكنا في واقع عملنا نحن ننفذ أعمال معاوية مع أعمال بني أمية. فهذا الكلام لا يجوز ولا ينبغي، ونحن هكذا نلعن أنفسنا بدون أن ندرك بدون أن نشعر. فالله الله في الوعي والبصيرة، الله الله في تجسيد، في تجسيد قيم قيم وسلوك السلوك الإيمانية الحقيقية، يعني السلوك المحمدي العلوي الإيماني في واقعنا في واقع تعاملاتنا اليومية، سواء على مستوى المسؤولين والرؤساء والمرؤوسين وكذلك، وإذا حتى على مستوى المواطنين فيما بينهم البين، يعني وهنا تتحمل أو المسؤولية تتضاعف علينا أكثر وأكثر، المسؤولية تتضاعف على عاتقنا بعد أن عرفنا من هو الإمام علي عليه السلام، وبعد أن يعني عرفنا ما يوم الولاية ويوم الغدير والقيم التي يجب أن نحذوها أو أن نطبقها عمليا فيما بيننا. من المهم جدا خاصة في ظل الأخطار، في ظل الظروف المختلفة، في ظل التربص الدائم من قبل أعداء الأمة، من المهم أن تكون هناك حالة من وحدة صف، وحدة صف داخليا على مستوى داخل الشعب اليمني وأيضا على مستوى الأمة. اليوم السيد القائد دائما يتحدث ويشير إلى هذه الجزئية، أننا بتنا يعني في خندق واحد، يتحدث مع يعني عن محور المقاومة، وأننا نحن ومع وهم في تنسيق دائم، في تنسيق دائم، وأيضا نعمل جميعا ضمن وحدة الساحات. هذا تجسيد عملي للولاية ولهذا اليوم العظيم، التعاون، التكافل، الحياء القيم، قيم يعني على مستوى الداخل قيم الأخوة والمحبة والتراحم في بيننا البين، بيننا البين. صلاة الأرحام هذه من أهم عوامل القوة، أهم عوامل الثبات، وأهم عوامل الانتصار، وأهم عوامل بناء مجتمع قوي متماسك. وأنه إذا كان الإمام علي عليه السلام دائما كما نتحدث وهو كذلك، الإمام علي عليه السلام يمثل النموذج الأرقى في الشجاعة، في العدل، في الإخلاص، في الوعي والبصيرة. ولذلك اليوم الأمة أحوج ما تكون إليه، أو أحوج ما هي بحاجة إليه اليوم، إلى استلهام هذه القيم، قيم الشجاعة، العدل، الوعي، البصيرة، الإخلاص، الجهاد، أحوج ما تكون أو ما هي بحاجة إليها الأمة اليوم هذه القيم. لماذا؟ لأنها اليوم هي تواجه تحديات مختلفة، ولذلك وهي بحاجة أيضا إلى هذه القيم لبناء حاضرها ولبناء مستقبلها على أسس صحيحة وثابتة.

0: طيب محمد اليوم يعني مشتاق يسمع صوتكم، قال استقبل اتصالات 7728880 لمن يريد المشاركة إما برسائل نصية أو باتصالات صوتية. نستقبل مشاركاتكم مستمعينا حول موضوع اليوم من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا المساء، والحديث حول يوم الولاية وعيد الغدير وكيف نستلهم يعني من هذا اليوم ومن هذه المناسبة، كيف نستلهم منه يعني ما نستطيع به أن نواجه وأن نشابه وأن ننتصر أيضا، أو أي يعني مشاركات تريدونها أنتم أو مجهزينها أو محضرينها من قبل. نرحب بكل المشاركات، وهنا اسمحوا لي نستقبل أولى هذه المشاركات الصوتية. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: وأنتم بخير وصحة وحافة إن شاء الله.
0: وأنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. نعم.
1: ونقول أنا بالنسبة للسيدة الرائدة نحن معها سلاح سلاح بحر الجو أين ما يشتي.
0: نعم ونعم بكم، شكرا جزيلا. شو تسمعوا حاجة من محمد؟
1: زامل البحرية.
0: لا أبشر إن شاء الله نسمع زامل البحرية في أمان الله في أمان الله. طيب شكرا للعزيز محمد ديلمي مخرجنا في هذا اليوم، وكل يوم جمعة طبعا وغير أيام الجمعة، أشع الأيام الثانية اللي تخرج بها. طيب إذن مستمعينا الكرام، الرسالة الكبرى اليوم الولاية هي أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الرسالة هي يعني اليوم الولاية أن طريق النصر يبدأ من الوعي كما تحدثنا، يبدأ من الثبات على الحق، ومن التمسك بالقرآن الكريم، ومن رفض الخضوع للطغيان والاستكبار، يبدأ من الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف أبدا. يا علي.

0: إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: طيب إذا نعود مستمعين لكم ولمشاركاتكم الصوتية والنصية 772-882-0888. هذه مكالمة. مرحبا.
1: السلام عليكم ومساء النور والعافية عليك يا أستاذ أحمد وعلى جميع الطاقم، وهنيكم ونهني نفسنا بهذا العيد العظيم على طريق آل النور آل بيت النور. طبعا علي غني، احنا كيمنيين غني عن التعريف، لكن نقتدي ايش الذي لازم ان احنا نقتدي؟ لازم نقتدي بالسلوكيات من الرجال والنساء على طريق آل البيت، لان انا فتحت والله الله يحفظك يا أستاذ أحمد على نهاية هذاك الله يحفظ الدكتورة
0: كيس الطل.
1: أيوة يحفظه. نعم. الله يحفظه ويحفظ الرجال الواعيين الذي قال من اليمن هكذا، الذي قال نتمنى لهم المزيد من الوعي والثبات، ونهنيهم ونهني تاج راسنا الله يحفظه، وقال ويزيد الرجال من أمثاله. الحمد لله أنه بتولانا الآن شخص بيعيد هذا الحياة العظيمة للإنسانية بالمواقف بالرجولة بالثبات بالعزة. نعم. مع طريق الله، هذا هو الجهد العظيم. الله يحفظه ويحفظ ويحفظ كل من في الدولة. نهني ونهني الأمة أصلا بعلي كرم الله وجهه، نهني الأمة. هو جاء على طريق النبي، ما جاش على طريق شخص ولا مسؤول بنذكره، هذا على طريق يعني الأمة المسلمين أو غير المسلمين، لأن حتى اللي مش مسلمين يعرفوا من هو هذا علي، وما وليش يعني هكذا نحتفل به، لأن مش يدخل في الدين يتعلم من هؤلاء. نعم. يتعلم من هذا.
0: شكرا الربطة. نعم شكرا لك، شكرا جزيلا.
1: وأنا أشكركم وأتمنى لكم الأيام كلها على الثبات، وتسلموا وتسلموا وتسلموا
0: الله ورعاكم
1: جنوبة وشمالة وشرقة وغربة، وعلى هذا طريق أهل البيت احنا منتصرين دائما.
0: بإذن الله. في رعاية الله، في أمان الله، مع السلامة.

0: هذه أيضا مكالمة ومشاركة. مرحبا. مساء الأنوار والمسرات. أهلا وسهلا تفضل.
1: معنا مشاركة.
0: أهلا وسهلا. من معنا؟
1: أبو معجب المشامن. مرحب.
0: أهلا وسهلا بك أبو معجب. إذن قصيدة صح؟
1: صح.
0: قصيدة مشاركة؟
1: إيه.
0: يلا نسمعها. بسم الله.
1: بسم الله. كلمة كلمة.
0: يلا أو كلمة أو أي مشاركة تفضل.
1: أشكر الشعب اليمني لحضوره في إحياء يوم الغدير يوم الولاية بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، ونشكر الأجهزة الأمنية واللجان التنظيمية وكل العاملين على جهودهم لإنجاح الفعالية المركزية لإحياء يوم الغدير يوم الولاية، ثم بجهود الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية المشاركة في عملية التأمين ونشيد بتعاون المواطنين، الأمر الذي عكس وعيا مجتمعيا راجيا ساهم في الحفاظ على الأمن والنظام وجزاكم الله خيرا وكتب أجركم ورفع بدركم وشكر سعيكم ونصركم على أعدائكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أخوكم أبو معجب المشامين. أرحب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك ولهذه المشاركة. إذا شكرا.

0: طيب ايضا مكالمه. مرحبا.
1: مرحبا. السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: استاذ الله مساكم كل خير وكل نصر وعزه وفرح ولايه ان شاء الله.
0: مساك ان شاء الله اسعد بالنصر بمظاهر العيد الرائعه.
1: امين ان شاء الله وياكم ان شاء الله. معكم اخوكم ابو خالد المهري من محافظه المهره.
0: من المهره حيا بك. اهلا وسهلا بك. السعداء بان تشاركنا في هذا اليوم. تفضل ما عندك اليوم.
1: الله يحييك يا بد. والله انا بس حبيت تكون مداخله سريعه. يعني احنا في ترحيب واحياء هذه الذكرى العظيمه لنموذج من نماذج القويه ورمز من الرموز القويه من الامام علي عليه السلام.
0: الله.
1: ونتمنى دائما تكون احياء هذه الذكرى لكي يتعلموا منها الجيل والاجيال والاجيال بشيء من الرجوله ومن الاخلاص ومن الصدق ومن النزاهه. احنا محتاجين.
0: صحيح.
1: في هذا الزمن الذي كثر فيه الشر وقل فيه الخير. فنقول لصنعاء احتفلي احتفلي بهذه عيد الولايه فانت تستحقين ذلك. فسلام الله على الامام علي عليه السلام. ونهنى سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ونهنى جميع الشعوب العربية وعلى رأسها صنعاء عاصمة المدن.
0: نعم.
1: عاصمة المرجلة عاصمة النخوة. فإن أردنا أن نعرف أين الرجولة فهي في صنعاء.
0: ونعم بكم حياك. طيب أخي الكريم يعني واسمح لي بما أنه مشارك عزيز من محافظة عزيزة أيضا من محافظة المهرة بلاد الرجال. مظاهر الاحتفال وكيف أنتم تحيون هذه المناسبة وعيد الغدير تحديدا؟
1: والله شوف أنا ما أخفى عليك عيد الغدير معروف في كل المذاهب ومذكور في كل الكتب من ذكرها كتاب ابن كثير حق البداية والنهاية. وإن الله أنعم على هذا الإمام الإمام علي عليه السلام بأن اختصه بالإمامة غير اختلاف على الخلفاء الراشدين.
0: صحيح.
1: فشيء معروف عند العرب جميعا من هو الإمام علي. من ما يعرف الإمام علي عليه السلام؟ حتى الطفل يعرف الإمام علي عليه السلام.
0: صحيح.
1: وإحنا نحتفل إحنا وإخواننا الصوفيين الحبيب عمر بن حفيد وغيرهم الحبيب حسين الحبشي والحامد. هناك احتفالاتنا دائما ونقول إن شاء الله نريد أن تكون احتفالاتنا وحدوية لنحتفل بهذا الإمام الجليل القدير الذي صعب أحد ينسى هذا تاريخ.
0: نعم.
1: لما نتكلم عن الإمام علي وإحنا الجنوب محتاجين من أهل الجنوب جنوب اليمن أن برضو يتقمصوا ويفهموا من هو الإمام علي عليه السلام ويعرفوا هذا الرجل. إن قلنا الشجاعة فهو علي كرم الله وجهه، فإن قلنا بالصدق والنزاهة فهو علي، فإن قلنا في جميع الأمور يعني شهادتنا مجروحة في هذا الإمام الإمام.
0: نعم.
1: علي عليه السلام. ومهما نتكلم والله يبغى لنا يا أخي الكريم يعني إيش أقول لك أيام وليالي حتى نشرح لأننا ما تكفينا الساعة ولا الساعتين حتى نترك الغيرنا. لكن أنا أشكركم جزيل الشكر على فتح هذه المشاركة لنا وإحنا أبناء الجنوب مسلمين تسليم مطلق خاصة محافظة المهرة للسيد سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ونقول لأمريكا وإسرائيل عليهم لعنة الله ارحبوا تراحيب نار جهنم تلقاكم.
0: الله.
1: عندنا بإشارة من السيد العالم.
0: ونعم بكم. وشكرا لك وتحية لك وكذلك للشيخ علي الحريزي ولكل الأحرار في محافظة المهرة. نحن نتابع يعني بشكل دائم مواقفكم الوحدوية التي يعني اليوم نتحدث نحن عن الإمام علي، واحدة من القيم التي تدفعنا إلى أن نتمسك بهذا الإمام أو ما تدفعنا إلى بعد التمسك به هي الوحدة، يعني ليس على مستوى فقط داخل الوطن الواحد وإنما على مستوى الأمة الإسلامية ككل.
1: نعم نعم. حتى في كلمة اسمح لي بس في كلمة من الإمام علي لما قال يجب أن نقضي العدو قبل أن يغزونا. ما من عدو يغزوه في عقر داره إلا صاب في ذلة والهوان مثل ما صار في إخواننا في أهل الجنوب.
0: صحيح.
1: يوم قبلوا محمد بن سلمان وقبلوا الكلب زايد وغيره ومن إسرائيل أن يدخلوا في الجنوب هذه الذلة والهوان اللي جاء عليهم من أجل حب النفس، احنا نقول لهم اصحوا من هذا الشيء.
0: نعم.
1: يجب مثل ما قال السيد عبد الملك، هذا زمن التحرك، زمن الإنسان يكون عنده غيرة على شرفه وعلى كرامته، فمتى يهبوا؟ نحن نتمنى، نسأل الله العظيم أن يجمعنا على
0: قلب
1: من واحد
0: يا الله،
1: ومستعدين
0: ومنتظرين
1: الإشارة. الله يطول عمركم
0: ويعن بكم
1: ويدنا عديتكم
0: حيابك. وطبعا بالمقابل ايضا يعني في ظل انه يعني ذكرتوا المواقف المخزيه للاسف من انبطحوا ومن قدموا ايديهم للتحالف الذي نهب ارضهم، كان هناك مواقف بطوليه ورجوليه على يعني بقياده خاصه انتم ابناء المهره بقياده الشيخ الحريزي، يعني على مستوى من بدايه العدوان الى اليوم، ويعني مواقف كلها ناصعه. تحيه لكم من عاصمه الصمود من صنعاء.
1: الله يحييكم ونرحب فيكم ترحيب المطر،
0: واهلا وسهلا
1: مستمرين ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا، واسمح ايضا لنا ان نهديك هذا الزامل
1: الذي
0: بحور المرجله. نعم،
1: تاج راسي فوق راسي.
0: اهلا وسهلا،
1: البرنامج والاذاعي كامل اذاعه افاك.
0: اهلا وسهلا بكم وسعداء بان تستمروا في المشاركه معنا. شكرا
1: على طول، مرحبا،
0: شكرا، في امان الله.

0: إذن نجدد تحية للمتصل الكريم قبل قليل شارك معنا من محافظة المهرة، تحية خاصة عبر أثير إذاعة أفاق ومن العاصمة صنعاء إليك وإلى كل إحرار في الجنوب الحر. هناك أحرار، هناك من يرفضون التبعية والانسياق وراء المشاريع التمزيقية التفتيتية وراء مشاريع التسليم للعدو. هناك أحرار وما أكثرهم حقيقة وما أكثرهم. ولكن على ذكر موضوع المهرة، هناك الشيخ الحريزي ورجال وقبائل عصية ولها مواقفها الواضحة والصريحة من بداية العدوان إلى اليوم. فتحية كبيرة لكل الأحرار والشرفاء في محافظة المهرة العزيزة وفي كل ربوع اليمن وتحديدا في الجنوب اليمني. إذن مستمعينا، وقت قراءة الرسائل تقريبا، وإذا استقبال اتصال إذا كان هناك من متصل يريد أن يشاركنا فيما تبقى من عمر هذه الفترة، أهلا وسهلا به. وأبدأ مباشرة بقراءة الرسائل، وإذا جت اتصال نستقبل اتصال. طيب، هذه رسالة تقول: علاقة مبدأ التولي بالغلبة والنصر، مبدأ التولي شرط الغلبة على أعداء الله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 1-2 التولي يجعل الأمة تحت قيادة واحدة حكيمة. التولي يبصر الأمة ويحميها من الانخداع لعدوها. 4 التولي الله ورسوله وعلام الهدى من بعده، يعني حبهم وطاعتهم، وهذا أهم سبب للنصر الإلهي. من حجة أسلم أبو بشار المؤيد، تحية لك. واتصال هنا، مع اتصال. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بالشاعر الغيلي، يا مرحبا.
1: حياك ربي. قلنا يا أستاذي يا مرحبا، يوم الولايح اللي بتطالب قرار من عالي سماه. في خمة أسمع النبي حاضر وغايب، في خمة أسمع النبي حاضر وغايب. هذا الوصي واجب ولا عيد الغدر مشهور، ما حد له مكاذب وافق عليه كل الرواه. لا بد ما نحييه ذكرى، حق واجب والحق عالي في صباه. رغم انف الحاقد فلا نخشى العواقب، رغم انف الحاقد فلا نخشى العواقب. بالحق لك هاي الضواء معاك يا بدر الهدى، واجب نحارب ومن ظلم يرجع جزاء. نحرر الاوطر ونتحارك والغاصب، والنصر من عند الاله بجانب الايران ولبنان والكتائب، متحدين كل البغاة. وسلامتك يا استاذي.
0: صح الله لسانك، شكرا جزيلا. في امان.

إذن من الرسائل والمشاركات، السلام عليكم يا ولي ابن الولي يا سيف الإمام علي، يا سلام مساء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا الرسالة تقول مساء الخير يا أستاذ أحمد، أنت والمخرج وكل طاقم إذاعة أفاق من كل باتصال، لكن نقرأ الرسالة أول شيء. من كل أعماق قلبي أهنأ كل أبناء اليمن وعلى رأسهم السيد القائد والرئيس المشرد وكل قيادات الدولة في السلكين العسكري والمدني والقطاعين الخاص والعام، ولن أنسى بذكر من تهنئتي المذيع الرائع أحمد الصنعاني، شكرا جزيلا، الله يجبر بخاطركم. وكل طاقم إذاعة أفاق بمناسبة عيد الولاية، فذلك اليوم يوم عظيم، يوم مقدس بقدسية صاحب الشأن وهو الإمام علي كرم الله وجهه، ونحن أبناء اليمن لن نتخلى عن مبادئنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا مهما صعبت علينا الظروف، سوف ننهج بنهج ابن أبي طالب وأخر رسولنا، ونقول لكل أعداء الأمة نحن متمسكون بنهج قادتنا العظماء ولن نخضع لأي عدو، اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذله. تحياتي أبو مهيب العباسي من عمران ضريمة، شكرا لك.

0: طيبة.
1: تحية لك والمخرج من محمد عولة محافظة الحديدة مديرية الحي قريه العولة. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير والسعادة. إن يوم 18 من ذو الحجة ليس مجرد يوم عابر نحييه مع إحياء المناسبة وانتهى الموضوع، بل إن يوم 18 من ذي الحجة هو تجديد للبيعة وتمسكا بالقضية وإحقاق للحق وإزهاق للباطل وثبات على الموقف ونصرة للمستضعفين واستمرار في طريق النضال والكفاح حتى الوصول إلى النصر الموعود والحتم. شكرا لك. أيضا رسالة بعدها تقول ومشاركة، إن مقياس التولي في الماضي والحاضر رسم للأمة طريقين لا ثالث لهما، وبات اليوم أكثر وضوحا من خلال الأحداث التي تجري على الساحة الإعلامية التي تجلت بشكل واضح منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث فرز المواقف وفضح خط النفاق والتطبيع ولا لأعداء الأمة وكشف زيف الانتماء للإسلام لدى دول وحكومات عملت على حماية الكيان ودعمته بالسلاح وبالمال. شكرا جزيلا بتول الغولي، لك التحية.

مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي للمجاهدين الأحرار، وتحياتي لكل رجل شجاع وعزيز شهم، تحياتي لكل مخلص صادق وزامل دروب العز. بالله يا أخي، معاكم مستمعتكم الدائمة فاطمة. شكرا لك. وختمت الرسالة بدعاء: اللهم اجعل الجنة مثوانا والحق طريقنا والنصر حليفنا، اللهم إنا متوكلين عليك، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا، آمين يا رب. هذا رسالة أيضا. قال: هذا علي في حربها في سلمها، سيف الله الضارب، علي ضرغامها. قرأت كل الرسائل وفق ما جاءتني نصا.

رسالة كذلك من أبو ماهر الشيخ يقول: من الواضح أن يمن الإيمان والحكمة يتولون الله ورسوله والمؤمنين منذ دخول اليمنيين في دين الله أفواجا برسالة رسول الله الذي حملها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومنذ رسالته إلى أبناء اليمن. شكرا لك يا أبو ماهر، تحية لك. أيضا السلام عليكم، تحية. وعليكم السلام. قالت الرسالة: تحية لكم كافة ومبروك علينا ايش ميعاد الاول العيد الاغر يوم الولايه، ولايه الامام علي صلوات الله عليه. نعم، ونحن في الساحات لمسنا نفس اللحظه في عهد رسول الله صلوات ربي عليه واله. اخوكم عبد الملك السدمي، وتقبلوا تحياتي. شكرا لك يا عبد الملك.

أيضا هذه رسالة. مساء الخير، نهنئ شعبنا اليمني العظيم والأمة الإسلامية بيوم الولاية، ونشكر الأخ المتصل من محافظة المهرة والذي شارك في إذاعة آفاق، ونقدم الشكر والتحية لأبناء المهرة الأحرار وكل مواطن حر في المحافظات الجنوبية، فأنتم إخواننا ودمنا واحد وعدونا واحد. وشكرا أبو شهاب الفصاري عمران جبل يزيد، شكرا لك للعزيز أبو شهاب الفصاري، وكذلك للحر العزيز ابن المهرة الذي شارك معنا. وهذه طبعا بالمناسبة هذه رسالة شكر وتحية من ابن عمران، وهي من كل أبناء المحافظات اليمنية لك العزيز ابن محافظتي.

طيب، وهذا الزامن أيضا إهداء من محمد ديلمي ومني من كل الطاقم لأبناء المهرة الأحرار. ونحن مستمعين الأكارم حينما نتحدث عن القيم النبيلة وعن القيم العلوية المحمدية الإيمانية الحقيقية، قيم التكافل وقيم التعاون وقيم الأخوة وقيم الوحدة أيضا يتجلى عمليا، تجلى مستمعينا في هذه الفترة وفي المتصلين يعني والمشاركين معنا. الأول كان من أبناء محافظة المهرة، والتعقيب أيضا جاء من ابن محافظة عمران، رحب بهذه واستبشر أيضا وسعد كثيرا. نحن سعدنا وكذلك كل المستمعين، منهم أحد يعني أبناء عمران الذي شارك معنا قبل قليل وهو يحيي الحر العزيز الشهم الذي شارك معنا قبل قليل من محافظة عمران، وهي تحية لهم موصولة، وكذلك إلى الشيخ علي سالم الحريزي وكذلك إلى كل القبائل الحرة التي ترفض كل أشكال التقسيم وترفض كل أشكال التفتيت وكل أشكال كل المؤامرات مهما اختلف بريقها أو خارجها، نرفضها جملة وتفصيلة ما دامت جاءت من الأنظمة العميلة للكيان الصهيوني. وكذلك أيضا اللافت في الأمر أن هناك تجديد للعهد والبيعة للسيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من كل المحافظات اليمنية، من المحافظات الشمالية وكذلك الجنوبية. وأستطيع القول هنا بالفم المليان أنه هذا هو طريق النصر وطريق الفتح المبين، لأنه ما علينا إلا تولي والاستجابة لما يأتي أو تأتي من توجيهات من السيد القائد، وما وهو من سيقودنا إلى بر الأمان، سيقودنا إلى أن تكون الأمة هذه إلى المكان التي تليق بها حقيقة. شكرا لكم مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. شكرا لكل لمن اتصل معنا من كل المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا، وكذلك لمن شارك معنا بالرسائل النصية، لكم جميعا كل التحية وكل عام وأنتم بخير. تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي كذلك من المخرج المنفذ لهذه الفترة على الهواء مباشرة محمد الديلمي، وهي لكم كذلك من كل الطاقم من كل طاقم الإذاعة. شكرا لكم وتصبحون على كل خير، تصبحون على نصر، في أمان الله.

0: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.
1: وقفة إعلانية.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضرموت المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ، لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين، لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي، ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة الغدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. مستمعين الأعزاء، يبرز في ذكرى عيد الغدير سؤال يجوب العقول ويملأ الساحات، وهو: لماذا أمير المؤمنين؟ وبماذا استحق هذا الفضل؟ وما الذي ميزه عن غيره من الصحابة؟ والجواب على ذلك لا يحتاج لأي جهد، فآيات فضله جلية لكل منصف. أمير المؤمنين كرم الله وجهه هو أول الناس إسلاما، وأولهم صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، نقي تقي من شرك الجاهلية، لم يعبد إلا الله عز وجل في قوم عظموا الأصنام والحجارة وجعلوها آلهة تعبد من دون الله. وكيف لا يكون كذلك وهو من ولد في جوف الكعبة وتربى في بيت النبوة ولقي الله شهيدا في محراب العبادة، حياته كلها في أطهر الأماكن. كم من فضائل نالها أمير المؤمنين، وكم من شمائل تفرد بها، حتى قال بعضهم: علي زان الخلافة ولم تزنه. وقال الإمام أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد مثل ما ورد في أمير المؤمنين كرم الله وجهه، فهو مولى المؤمنين ونفس رسول الله بنص القرآن، وهو أخوه ووزيره وباب مدينة علمه بنص السنة النبوية المشرفة. وكم سيعدد الإنسان من فضائل لا تنتهي، وقد قال حبر الأمة عبد الله بن عباس: كل آية بدأت بيا أيها الذين آمنوا فعلي أميرها، ولله در بن الأمير الصنعاني حين قال: كل ما للصحب من مكرمة فله السبق تراه الأولية، جمعت فيه وفيهم فرقت فلهذا فوقهم صار عليا. لقد صدق ابن الأمير، فالإمام علي هو السباق في كل الميادين، فهو باب مدينة علم المصطفى وصوت العدالة الإنسانية وأشجع طاعن في سبيل الله وضارب، وهو قدوة العابدين في التنسك والزهد والعبادة، وهو العارف بالله المنقطع إليه. الإمام علي هو الفيلسوف الذي لا يشق له غبار في شتى مجالات الحياة، الذي نظر للحكومة الإسلامية في رسائله إلى عماله، بل طبق النموذج العادل لها. ويكفي في ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار بن ياسر رضي الله عنهما: يا عمار، إن سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي. فلا عجب أن يتميز أمير المؤمنين بهذا الفضل وهذا العيد الغديري، ولا عجب أن يكون ولي المؤمنين دون غيره. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الكرام، يمكن للإنسان الذي يبحث عن أدب الغدير أن يجد نقطة الانطلاق في هذا الميدان، ولكن يصعب عليه أن يصل إلى نقطة النهاية، فلا زالت القرائح تتنافس في يوم ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه. وهنا سنقف عند شاعر هام في حب أهل البيت عليهم السلام، وفاض شعره بولاية أمير المؤمنين عليه السلام حتى شكل ديوانا خاصا به في الغديريات. شاعرنا هو السيد أبو هاشم إسماعيل بن محمد الحميري، الملقب بالسيد الحميري، المتوفى سنة 173 هجرية. ومن جميل شعره الذي ينسب فيه نفسه قوله: إني امرؤ حميري حين تنسبني، جدي رعين وأخوالي ذو يزني، ثم الولاء الذي أرجو النجاة به يوم القيامة للهادي أبي الحسن. وكان أبوا السيد إباضيين، وكان منزلهما بالبصرة في غرفة بني ضبة. وكان السيد يقول: طالما سب أمير المؤمنين في هذه الغرفة، فإذا سئل عن التشيع من أين وقع له قال: غاصت علي الرحمة غوصا. وروي عن السيد أن أبويه لما علما بمذهبه هم بقتله، فأتى عقبة بن مسلم الهنائي فأخبره بذلك، فأجاره وأبواه منزلا وهبه له، فكان فيه حتى ماتا فورثهما، وكان له معهما قصص كثيرة تدل على تضحيته وحبه الكبير لأهل البيت عليهم السلام. وللسيد الحميري الكثير من القصائد الغديرية، ومن أشهرها: يا بائع الدين بدنياه، ليس بهذا أمر الله، من أين أبغضت علي الوصية وأحمد قد كان يرضاه؟

0: تنصر من بعد الهدى أو تهودا، وما لي وتيما أو عديا، وإنما أولو نعمتي في الله من آل أحمدا. تتم صلاتي بالصلاة عليهم، وليست صلاتي بعد أن أتشهدا بكاملة إن لم أصلي عليهم وأدعو لهم ربا كريما ممجدا. بذلت لهم ودي ونصحي ونصرتي مدى الدهر ما سميت يا صاحي سيدا. وإن امرأ يلحى على صدق ودهم أحق وأولى فيهم أن يفندا. فإن شئت فاختر عاجل الغم ظلة، وإلا فأمسك كي تصان وتحمدا. وقصائد السيد الحميري الغديرية تزيد على 20 قصيدة. فلله دره من شاعر بذل حياته وقريحته في خدمة أهل البيت عليهم السلام.
1: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.
2: مستمعينا الكرام، إن مما يجدر التوقف عنده في سياق الحديث عن الموروث الشعبي لعيد الغدير هي الزوامل والمغاردة التي يتغنى بها المحتفلون بهذا العيد، والتي تحمل في طياتها كل معاني الولاء لأمير المؤمنين كرم الله وجهه وأهل البيت عليهم السلام، ويؤديها الناس بشكل جماعي يضيف لجو الغدير نكهة مميزة تعبر عن ذروة الفرح والسرور بهذا العيد في مشهد فوق كل الاحتفالات والأعياد. ولنقف مستمعين الأعزاء مع بعض هذه الزوامل المليئة بمشاعر الولاء والانتماء لأمير المؤمنين كرم الله وجهه على وجه الخصوص وأهل البيت عليهم السلام على وجه العموم. ومن أشهر المغارد الغديرية وأجملها: سلام من شيعة علي يرفع إلى إمام الخلق وأحبابه، يوم الغدير المصطفى بلغ رسالة الرحمن لأصحابه، إن الإمام أهل بن أبي طالب علي مبيد الكفر وأحزابه، فقال لهم من كنت مولى له فذا علي مولاه وأولابه. يردد المحتفلون هذه الأبيات في أكثر من موقف خلال مسيرهم إلى ساحة الاحتفال، وكذلك عند وصولهم، ليشكلوا أكبر فرقة إنشادية ترسم عيد الغدير في لوحة فنية فريدة. ومن تلك المغارد التي يرددونها أيضا: مثل هذا اليوم والتاريخ يشهد يوم قال المصطفى الطاهر محمد للوصي زوج البتول في غدير الخم، وافصح في كلامه: أنني مولاكم يا أمة أحمد، ورفع كف الوصي والكل يشهد من له مولى الرسول، فعلي مولاه لا يوم القيامة. فضل هذا اليوم يا محسن قبوله، شيعوا ذكرى علي يوم قال المصطفى أنت الخليفة، قد نزل جبريل لا عنده بقوله، قال بلغ في الولي بان تابع قول ربي ورسوله، والكتاب المنزلي قول ربي حق آياته وثيقة. إلى غير ذلك مستمعين الأكارم من الأهازيج الرائعة والزوامل التراثية التي يحرص الناس على حفظها ويتغنون بها في المحفل الغديري. وهنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفل.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
3: إسراء، إسراء. الإسر هو الأمر الثقيل الذي يشق تحمله. وردت هذه الكلمة في الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأصل معنى الإسر ما يؤسر به، أي يربط وتعقد به الأشياء، ثم استعمل مجازا في العهد والتكليف الشاق الذي يصعب القيام به. فالآية الكريمة هي من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه ألا يحملهم الله أحمالا ثقيلة وتكاليف شاقة يصعب عليهم القيام بها كما فعل الله مع الأمم الذين سبقونا. ومن أمثلة تلك التكاليف الشاقة ما كلف الله اليهود حين عبدوا العجل بقتل أنفسهم توبة عن ذلك. ومن الإسر بمعنى العهد ما في قوله تعالى للنبيين: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ضاقت قريش ذرعا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعت في دار الندوة فحسمت أمرها على التخلص منه. في تلك الأجواء الشيطانية تكلم أبو جهل قائلا: أرى أن نختار فتى من كل قبيلة ونعطيهم السلاح، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا تستطيع أسرته مواجهتها. كان هذا قرارهم الأخير، لكن الله أعلم نبيه بمكرهم وأمره بالهجرة. وهنا انتدب رسول الله علي عليه السلام لينام على فراشه كي يغطي عليه ويرد ودائع أهل مكة وأماناتهم. فقال علي للحبيب المصطفى: أو تسلم بمبيتي يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: إذن لا أبالي. ولما دخلت العتمة واشتد ظلام الليل، جاء النفر واجتمعوا على بابه وأحاطوا بالدار يترصدونه. وخرج رسول الله من منزله في الثلث الأخير من الليل، ونام علي على الفراش، وجاء وقت الهجوم. فهجم فتيان قريش الأشداء، فوثب علي من فراشه كالأسد.
2: علي ينام مكانه، هذا الفتى يفتديه بنفسه، أي أناس نحارب؟
1: وسألوه عن رسول الله فقال: لا علم لي به. وبهذا كان علي أول فدائهم في الإسلام، ونزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر، محمد إذ هموا بأن يمكروا به فنجاه الطول العظيم من المكر. وبات رسول الله في الغار آمنا، وأصبح في حفظ الإله وفي ستري، وبت أراعيهم متى يثبتونني، وقد صبرت نفسي على القتل والأسر.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

انحدر أمير المؤمنين علي عليه السلام من أسرة كريمة لها مكانتها في قريش، فهو كريم الآباء ومآثرهم لا تحصى. فأبوه أبو طالب سيد قريش وكبيرها وواسطة العقد فيها وحامي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان جده عبد المطلب، وكانوا جميعا على دين إبراهيم خليل الرحمن. قال عنهم أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط، إنه سليل المجد والمكارم، تقلب في الساجدين وتناقلته الأرحام الطاهرة حتى استقر في صلب أبي طالب. أما أمه فهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، ومن السابقات إلى الإسلام، وأول من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة بعد السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان يعاملها كما يعامل ابن بر أمه. وبعد وفاتها حزن عليها وقال: اليوم ماتت أمي. وكفنها قميصه وصلى عليها واضطجع في لحدها، وقال عنها: إنها كانت أمي، إنها كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني، وكانت أمي.

0: التوعية والتأهيل.
1: المعلم حيدر مولانا.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: إذا جاء نصر الله والفتح.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
3: والله لأن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
3: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بالسيوف والتاره،
6: وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعلى السلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا حد امريكا ويا حد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف.
7: عندنا شعب اليمن نفض صبره،
3: صبر اليمني نفذ لا رجعه لا تراجع.
4: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.

أيومك أم فؤادك قد تهيا؟ أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نب قلبك حيدريا، ودوت فيك ذكرى يوم خم، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضي وتجعل روعة الذكرى وساما يطوق كل ذي شرف وفيا؟ وقل لذوي التمذهب ذاك يوم حري أن نباركه سويا، لأن محمدا أولاه نهجا بيوم لم يكن أبدا خفيا، يفوق دلالة الألفاظ معنى ويحمل في الهدى سندا قويا. أليس بحيدر الكرار ترقى نجوم الفضل ذاكرة عليا، ويبقى عزمه في كل حر تتوجه المكارم عبقريا؟ وليس تميز الكرار ينفي عن الأصحاب أهل السبق شيئا، فغادر موكب الأهواء حرا وكن متيقظا حذرا ذكيا. وصل على الشفيع وزد سلاما، وآل زينوا النهج السويه.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إذاعة آفاق تقدم وثائقي عيد الغدير في اليمن. عيد الغدير في اليمن. في رحلة تاريخية وثائقية بدايتها فجر الإسلام، نروي لكم فصول حكاية مضيئة من عبق تاريخنا المشرق بالذكريات الذي يشدنا للإسلام ومبادئه وقيمه العظيمة. وفي هذا الوثائقي عيد الغدير في اليمن الذي يسلط الضوء على جوانب تاريخية من ارتباط اليمنيين بعيد الغدير الأغر، سنقف على محطات مهمة امتدت منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر. في 18 من ذي الحجة من السنة 10 للهجرة، وفي منطقة تسمى غدير خم، كانت دولة الإسلام ترقب حدثا عظيما، والمسلمون ينتظرون بلاغا نبويا هاما، وفي ذلك الجمع المهيب الذي حضره الألوف من الصحابة الكرام أثناء عودتهم من الحج، وفي مقدمتهم الأنصار اليمانيون من الأوس والخزرج. رتب النبي صلوات الله عليه وآله وسلم لحفل عظيم، وأمر من تقدم بالرجوع ومن تأخر باللحاق، وكان البلاء النبوي بأمر الولاية بوحي من الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت.
2: القرآن والعترة.
1: الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه،

0: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
1: اللهم والي من والى عليا وعادي كل من عادى عليا.
0: أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق.
1: الله أكبر الله أكبر، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي.
2: نالت قصة الغدير حظها الكبير من الشهرة حتى بلغت حد التواتر، حتى قال المقبلي في الأبحاث: إن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم. وقد روى حديث الغدير أصول وسجل كتاب التاريخ وحف شعراء في قصائدهم عبر القرون، حتى صارت دواوين وكتبا أدبية تسخر بها المكتبات الإسلامية، وفن أدب خاصا بار في الشعراء ونأذب قرائهم الشعر، والعرفت لاحق بالغديريات. وكان أول شعر سجل في تلك الحادثة شاعر الرسول أهر بن ثابت، هو أول ما عرف من الشعر القصصي في رواية هذا النبأ العظيم، حيث ارتجز حسان في حضرة النبي صلوات الله عليه وآله قائلا:
3: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا. إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا.
2: تربط اليمنيون ارتباطا وثيقا بيوم الولاية عيد الغدير الأغر، وهذا ما يفسر وقوفهم بجانب أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقوفا ينضح بالمحبة والولاء. ولقد كان احتفال أهل البيت وأهل اليمن المحبين لعلي عليه السلام بعيد الغدير منذ وقت مبكر. فمن أشكال التعيد بالغدير إظهار السرور والزينة والتجمل، إلى تخصيصه باستحباب الصيام والتذكير بنعمة الله تعالى، إلى غير ذلك من أنواع الفرح المشروع في كتاب الله.

0: روى اليمنيون حديث الغدير وذكروه في كتبهم. فهذا القاضي عبد الرزاق الصلعاني المتوفى في سنة 211 للهجرة وغيره من علماء الحديث المشهورين في اليمن لا يزالون يروون حديث الغدير ويذكرونه. حظي الغدير باهتمام رجالات اليمن وكان حاضرا في أدب زعمائهم، ومنهم الدعام الأرحبي الهمداني المتوفى سنة 298 للهجرة، حيث قال في قصيدة تناول فيها الغدير: وكيف ذاك وفي خم لطاعته فرض علينا به قد قام لم يهن. وكان الإمام الناصر الحسن بن علي الأطرش المتوفى سنة 304 للهجرة يرى أنه يستحب صيام يوم 18 من ذي الحجة، كما روت ذلك المصادر الزيدية اليمنية. وأفاد الأمير الحسين ابن بدر الدين المتوفى سنة 663 للهجرة في كتاب شفاء الأوام عن تعيد أهل البيت بيوم الغدير بقوله: يوم الغدير يوم عيد عند أهل البيت عليهم السلام. لم يغب عيد الغدير عن وعي وثقافة اليمنيين، وحينما توفي الهادي بن إبراهيم الوزير والذي كانت وفاته فاجعة لأهل اليمن، حيث صادف ذلك في يوم 19 من ذي الحجة سنة 822 للهجرة، أمر الدولة الأئمة الزيديين أنذاك بالحداد الرسمي عليه، وقد رثاه الفقي الموزعي الشافعي، وذكر في قصيدته أن موته كان في أشرف الأعياد، إذ قال: أما الدليل على عظيم ثوابه فمماته في أشرف الأعياد. في عصر الدولة القاسمية اكتسى الاحتفال بعيد الغدير في اليمن طابعا رسميا وشعبيا، وعادة ما يتم إحياء هذا اليوم بوضع شعار خاص به وإظهار الزينة والتباشير، فتسل السيوف على متون الصافنات الجياد. وقد أشار المؤرخ يحيى بن الحسين وهو يتحدث عن سنة 1073 للهجرة في كتابه المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن إلى أن أحمد بن الحسن قام يوم الغدير في 18 من ذي الحجة بنشر الأعلام والألوية كمظهر من مظاهر الاحتفال بعيد الغدير. في عصر الإمام يحيى حميد الدين كان الاحتفال بعيد الغدير قائما كثقافة إسلامية أصيلة في ذاكرة أهل اليمن وموروث شعبي ممتد لقرون من الزمن. وقد احتفظ الإرشيف اليمني بتسجيل نادر لخطبة الغدير في عهد الإمام يحيى، ألقاها خطيب الغدير آنذاك السيد العلامة محمد أبو طالب، حيث ذكر في خطبته أنهم كانوا يقيمون الغدير في كل عام في الأكمة، أكمة جبل نقم شرقي صنعاء، بحضور الإمام يحيى. وقد التقطت عدسات الكاميرا صورة توثق احتفال اليمنيين بعيد الغدير في جبل نقم عين الفقي في العام 1951 للميلاد.
1: من بعد ذلك أغلبت ما في ذلك شك.
0: تميز أهل اليمن بالحفاظ على الموروث الديني والثقافي في ارتباطهم بعيد الغدير. وفي عصرنا الحاضر يعتبر أهل اليمن هذا اليوم عيدا يفرحون فيه ويرددون فيه أنواع الأهازيج والزوامل الغديرية الشعبية، ويقرعون فيه الطيصان ويخصصون وقتا للرماية، فهو عيد الله الأكبر وعيد أولياء. احتفى اليمنيون عبر التاريخ بعيد الغدير، وسيبقى الغدير إضاءة في الإسلام وتاريخ اليمن على وجه الخصوص، وفصلا من فصول اليمن المضيئة التي احتفظت بها الذاكرة اليمانية تراثا إسلاميا وثقافة وموروثا شعبيا ومواقف صادقة في مواجهة المستكبرين ونصرة المظلومين في كل ديار.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: على بعد 160 كيلومتر من المدينة المنورة في 17 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة، كان يقف الجيش الإسلامي البالغ عدده 313 في مواجهة جيش المشركين البالغ عدده 1000 رجل في منطقة تسمى بدر. في البداية خرج المسلمون بأمر رسول الله لاغتنام القافلة، لكن أبا سفيان سلك بها طريق الساحل فأفلتت منهم، وكان المسلمون في مواجهة مباشرة مع قريش، وقد وعدهم الله إحدى الطائفتين إما القافلة أو هزيمة المشركين. وقبل اصطدام الجيشين وزحف الجموع يعقد رسول الله الراية ويسلمها لعلي عليه السلام. إنها أول وقعة يخوضها المسلمون وأول معركة يحارب فيها أمير المؤمنين. خرج 3 نفر من جيش المشركين وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد.
2: تاريخيا تعود أحداث مناسبة عيد الغدير أو عيد الولاية إلى فجر الإسلام، حيث أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الملأ ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في 18 من شهر ذي الحجة، فبقي يوما خالدا يتردد صداه عبر الأزمان.
3: ولقد جمع النبي صحابته في مثل هذا اليوم، في مثل هذا الحر، بل أشد حرا بين مكة والمدينة، وقال لهم بعد أن صلى بهم صلاة الظهر: يوشك أن أفارقكم وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فهل بلغتكم؟ فقاموا إليها اللهم نعم، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده. فقالوا: أنت أغلى من ذلك يا رسول الله وأجل. فعندئذ رفع يمين علي وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولى، اللهم وال من والى وعاد من عادى، وانصر من نصره، واخذل من خذله، واحب من أحبه. إذن فنحن نطبق السنة كما كان الصحابة والرسول يطبقها، إنه يصفح ويرفع صوته ويقول: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.
4: الغدير في منطقة بلاد الشرفين هو متوارث منذ يعني عصور تاريخية سابقة، وكان العلماء وأبناء المنطقة مناطق بلاد الشرفين يحتفلون بيوم الغدير باعتباره عيدا دينيا، وينطلقون فيه من منطلقات دينية، وهو أنه يوم الولاية، اليوم الذي نصب فيه أمير المؤمنين وليا لهذه الأمة، ولهذا يحتفلون بهذا من هذا المنطلق. ومع ذلك أيضا اكتسب الصفة الاجتماعية، أصبح عيدا اجتماعيا، فكثير من الأطفال والرجال والنساء يحتفلون بهذا اليوم ويعتبرونه عيدا من الأعياد، بل هو اليوم المكمل لعيد الأضحى، عيد الأضحى المبارك. يحتفل الناس من يوم عيد الأضحى المبارك حتى يوم الغدير إلى يوم 18 من ذي الحجة.

طقوس الاحتفال بالتجمع بداية في قرية بني أسد صباح يوم الغدير، ثم الانطلاق بصعود عقبة الغدير، وبالوصول إلى قمتها يأخذ المحتفلون استراحة محارب ومشاهدة البارعين في أداء البرع، ثم يستأنف المسير بإنشاد الزوامل وصولا إلى الساحة المخصصة للاحتفال في قرية الرصعة.

0: في ساحة الاحتفال تجري العديد من الفقرات، أبرزها خطبة للدكتور المرتضى بن زيد المحطوري يتحدث فيها عن صاحب المناسبة وأهمية استذكار تاريخ عظماء الإسلام لتغيير واقع المسلمين نحو مستقبل مفعم بالعزة والكرامة.
1: وأنتم الذين ستمشون على خط أهل البيت، خط النداء والتضحية والجهاد ولا إن شاء الله العدالة التي مثلها أهل البيت ابتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مرورا بعلي عليه السلام وتعريجا على الحسين بن علي، ثم جاء الإمام زيد بن علي، وتبقى راية الإسلام خطناك إن شاء الله. واليوم يا أحبتي الكرة قد عادت من جديد، وأتى أعداء الشيعة من جديد واحتلوا المساجد وطاردوا المسلمين وآذوهم وامتحنوهم في ديارهم وفي صلواتهم وفي محاريبهم. يقولون للشيعة أنتم الروافض، أنتم اليهود. لماذا؟ لأنها سنة معاوية ودولة بني أمية، دولة الدنيا أرادت أن تعود، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
2: أتذكر أن الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري شهيد المنبر رضوان الله عليه كان أول من أعطى لهذه الذكرى في بلاد الشرفين بعدها الحركي، بعدها الثقافي، فأخرجها من زاوية أنها مجرد ذكرى لتذكر فضائل الإمام علي عليه السلام دون ربط المجتمع والناس بالإمام علي على مستوى السلوك وعلى مستوى الممارسة وعلى مستوى الولاء والاعتقاد والاتباع وعلى مستوى اختيار الخط والتوجه السياسي والفكري والمنهجي.
3: فالدكتور العلامة دكتور المرتضى لم يكتفي أيضا أن طلابه يقيمون هذه الاحتفالات ويكون على رأس هذه الاحتفالات بالخطابات وكذا، بل هو من شارك مشاركة فاعلة في إحياء هذا اليوم بشكل فاعل وبشكل جديد، فاكتسح يعني كسح ساحات، وضع ساحات سميت ساحة الغدير يعني في منطقة حجر وهي منطقة مجاورة لبلدنا يعني مديرية المحابشة، حتى أننا كنا في يوم مسافر قبل يوم الغدير بيوم أو يومين ورأيناه وهو يعد ساحة من قبل أن أتعلم عنده أو أذهب إلى التعلم عنده في صنعاء. وقيل لي ذلك الدكتور هو الذي يجف إلى جانب الشوال والشوال بيشتغل يكسحوا المنطقة هذه ويجهزوها ليوم الغدير.
4: شهيد المنبر سلام الله عليه حقيقة كان شعلة من النشاط التي لا تخبو ولا تتوقف، وكان يحاول قدر الإمكان أن يوصل وعي إلى أكبر شريحة في المجتمع في الوقت الذي كانت فيه هجمة وهابية متعصبة جدا على كل الموروث في اليمن بما في ذلك على تراث أهل البيت وعلى ذكر الغدير على سبيل المثل وعلى مكانة أهل البيت ومكانة الإمام علي. فكان الدكتور من أحرص الناس ومن أكثرهم اهتماما بإحياء ذكر الغدير باعتبارها مناسبة تنويرية جماهيرية.
0: مع انتهاء فعاليات الاحتفال عند حلول الظهر يعود المحتفلون مجددا إلى ساحة الانقلاب، وذلك لصحبة البرع والزوامل.

0: مثل تواجد الدكتور المرتضى في منطقة حجر عاملا أساسيا لأن يفد طلابه من مختلف المناطق المجاورة وحتى من العاصمة صنعاء للمشاركة في إحياء المناسبة. وبعد مضي سنوات اتسعت الاحتفالات فشملت عموم بلاد الشرفين ومحافظات أخرى.
1: كان الدكتور رحمة الله عليه دوره الرائد أولا في التذكير به في التسعينات وفي إحيائه بالطريقة الدينية بالخطابات، ثم أيضا بعد أن حاولت السلطات التضييق عليه استطعنا نحن في مديرية المفتاح وكذلك الدكتور في مديرية المحابشة بالتعاون جميعا وإعادة هذا الاحتفال والاحتفال به، حتى أننا عندما احتفلنا به في الغدير في المفتاح اتصل بنا الدكتور وشجعنا على ذلك، يعني وقال أنتم فعلتم شيئا رائعا وخرجتم ما كانت السلطات تريده.
2: فكان يرى فيها مناسبة جماهيرية كبرى للتوعية والتنوير والإثراء الفكري والثقافي، فكان حريص عليها غاية الحرص، وبسبب اهتمامه انتقلت إلى أماكن كثيرة وتم الاحتفال بها في ذمار وتم الاحتفال بها في إب وتم الاحتفال بها في محافظة صنعاء وتم الاحتفال بها، وكان له الإسهام الأكبر في الحث على ذلك والاهتمام بها والترويج لها والإنفاق من أجلها.
1: فالغدير في هذه المنطقة هو الدكتور المحطوري رضوان الله عليه، والدكتور المحطوري هو الغدير في هذه المنطقة حيث كان له حضوره وتميزه ونبوغه وإحياؤه رضوان الله عليه، وجزاه الله خيرا عن هذه الأمة أمة الإسلام وعن ما علم من العلوم وبعدد ما علم من العلماء والطلبة. أعيد لهذا اليوم اعتباره وأنه يوم الولاية، اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. فكانت من بعد ذلك الخطابة الدينية وتوريث أو إعطاء قيمة هذا اليوم دينيا وما يجب أن يكون عليه الناس دينيا واجتماعيا وثقافيا وإلى آخره أعطي حقه من ذلك اليوم. فكل ذلك بفضل وجهود الدكتور المرتضى المحطوري رحمة الله عليه.
0: حافظ اليمنيون مناسبة عيد الغدير في بعدها الاجتماعي، ومع تعاظم المخاطر الخارجية المتمثلة في الغزو الوهابي على اليمن برز الدكتور المرتضى إلى ساحة المواجهة خطيبا منافحا عن ثقافة الإسلام المحمدي، متخذا من عيد الغدير منبرا للوعي بقيمة المناسبة دينيا وحقيقتها تاريخيا وأهميتها حاضرا ومستقبلا.
3: عاد الدكتور المرتضى ليقوم بدوره وليثقف المواطنين وليعطيهم خلاصة الهدف من القضية، يشد مشاعرهم إلى الارتقاء باتجاه أن أمير المؤمنين عليه السلام نموذج أكمل، لا يستطيع أحد من المسلمين أن يقول بأن هناك نموذجا تربى على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمستوى كمال وعظمة ونضج الإمام علي عليه السلام، وبالأخص في هذا الزمن الذي أصبح الإمام علي حاضرا في ميدان المعركة لا يواجه منافقي العرب بل يواجه الكفر العالمي، ونحن نرى أن من يصمد الآن في مواجهة أمريكا وإسرائيل ودواعشهم وأعرابهم وتكفيريهم وكل المشاريع الهدامة في العالم الإسلامي والمشاريع التي تشوه الإسلام إنما هم تلامذة الإمام علي وأتباع ورواد مدرسة الإمام علي في كل مكان في العالم الإسلامي.
4: في عيد الغدير عيد الولاية نحن أمام أكاديمية عليا بل أعلى أكاديمية في الدنيا تجمع دون غلو ولا تطرف ولا شطط بين الدين والسياسة والعسكر والأخلاق ومختلف جوانب الحياة اللازمة لكرامة الإنسان وسيادة البلدان ولنهضة أمة يشهد قرآنها لمن يتولى نهج الإمام علي يشهد له بكمال الدين وتمام النعمة، وفي زمن تسود فيه شريعة الغاب حيث القوي يأكل الضعيف، فإن النهج الذي يجمع بين القوتين قوة الحق وحق القوة هو وحده الكفيل لأن ينتصر صوت العدالة الإنسانية وأن يتحقق للمجتمعات الحية ما تنشده من أمن وسلام واستقرار واستقلال.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: ضرب مستنكر.
5: تاريخيا تعود أحداث مناسبة عيد الغدير أو عيد الولاية إلى فجر الإسلام، حيث أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الملأ ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في 18 من شهر ذي الحجة، فبقي يوما خالدا يتردد صداه عبر الأزمان.
6: ولقد جمع النبي صحابته في مثل هذا اليوم، في مثل هذا الحر، بل أشد حرا بين مكة والمدينة، وقال لهم بعد أن صلى بهم صلاة الظهر: يوشك أن أفارقكم وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فهل بلغتكم؟ فقاموا إليه: اللهم نعم. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أقول أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده. فقالوا: أنت أغلى من ذلك يا رسول الله وأجل. فعندئذ رفع يمين علي وقال: ما كنت مولاه فهذا علي المولى. اللهم يا لمن والاه وعاد من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله، واحب من احبه. اذا فنحن نطبق السنه كما كان الصحابه والرسول يطبقها. انه يسطح ويرفع صوته ويقول: يا علي، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق.
7: الغدير في منطقة بلاد الشرفين هو متوارث منذ يعني عصور تاريخية سابقة، وكان العلماء وأبناء المنطقة مناطق بلاد الشرفين يحتفلون بيوم الغدير باعتباره عيدا دينيا، وينطلقون فيه من منطلقات دينية، وهو أنه يوم الولاية، اليوم الذي نصب فيه أمير المؤمنين وليا لهذه الأمة، ولهذا يحتفلون بهذا من هذا المنطلق. ومع ذلك أيضا اكتسب الصفة الاجتماعية، أصبح عيدا اجتماعيا، فكثير من الأطفال والرجال والنساء يحتفلون بهذا اليوم ويعتبرونه عيدا من الأعياد، بل هو اليوم المكمل لعيد الأضحى، عيد الأضحى المبارك. يحتفل الناس من يوم عيد الأضحى المبارك حتى يوم الغدير إلى يوم 18 من ذي الحجة.

تبدأ طقوس الاحتفال بالتجمع بداية في قرية بني أسد صباح يوم الغدير، ثم الانطلاق بصعود عقبة الغدير، وبالوصول إلى قمتها يأخذ المحتفلون السراحة محارب ومشاهدة البارعين في أداء البرع، ثم يستأنف المسير بإنشاد الزوامل وصولا إلى الساحة المخصصة للاحتفال في قرية الرصعة.

0: في ساحة الاحتفال تجري العديد من الفقرات، أبرزها خطبة للدكتور المرتضى بن زيد المحطوري يتحدث فيها عن صاحب المناسبة وأهمية استذكار تاريخ عظماء الإسلام لتغيير واقع المسلمين نحو مستقبل مفعم بالعزة والكرامة.
1: وأنتم الذين ستمشون على خط أهل البيت، خط النداء والتضحية والجهاد، ولا إن شاء الله العدالة التي مثلها أهل البيت ابتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مرورا بعلي عليه السلام، وتعريجا على الحسين بن علي، ثم جاء الإمام زيد بن علي، وتبقى راية الإسلام خطناك إن شاء الله. واليوم يا أحبتي الكرة قد عادت من جديد، وأتى أعداء الشيعة من جديد واحتلوا المساجد وضاربوا المسلمين وآذوهم وامتحنوهم في ديارهم وفي صلواتهم وفي محاريبهم. يقولون للشيعة أنتم الروافض، أنتم اليهود. لماذا؟ لأنها سنة معاوية ودولة بني أمية، دولة الدنيا أرادت أن تعود، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
2: أتذكر أن الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري شهيد المنبر رضوان الله عليه كان أول من أعطى لهذه الذكرى في بلاد الشرفين بعدها الحركي، بعدها الثقافي، فأخرجها من زاوية أنها مجرد ذكرى لتذكر فضائل الإمام علي عليه السلام دون ربط المجتمع والناس بالإمام علي على مستوى السلوك وعلى مستوى الممارسة وعلى مستوى الولاء والاعتقاد والاتباع وعلى مستوى اختيار الخط والتوجه السياسي والفكري والمنهجي.
3: فالدكتور العلامة دكتور المرتضى لم يكتفي أيضا أن طلابه يقيمون هذه الاحتفالات ويكون على رأس هذه الاحتفالات بالخطابات وكذا، بل هو من شارك مشاركة فاعلة في إحياء هذا اليوم بشكل فاعل وبشكل جديد، فاكتسح يعني كسح ساحات، وضع ساحات سميت ساعة الغدير يعني في منطقة حجر وهي منطقة مجاورة لبلدنا يعني مديرية المحابشة، حتى أننا كنا في يوم مسافر قبل يوم الغدير بيوم أو يومين ورأيناه وهو يعد ساحة من قبل أن أتعلم عنده أو أذهب إلى التعلم عنده في صنعاء. وقيل لي ذلك الدكتور هو الذي يجف إلى جانب الشوال والشوال بيشتغل يكسحوا المنطقة هذه ويجهزوها ليوم الغدير.
4: شهيد المنبر سلام الله عليه حقيقة كان شعلة من النشاط التي لا تخبو ولا تتوقف، وكان يحاول قدر الإمكان أن يوصل وعي إلى أكبر شريحة من المجتمع في الوقت الذي كانت فيه هجمة وهابية متعصبة جدا على كل الموروث في اليمن، بما في ذلك على تراث أهل البيت وعلى ذكر الغدير على سبيل المثل وعلى مكانة أهل البيت ومكانة الإمام علي. فكان الدكتور من أحرص الناس ومن أكثرهم اهتماما بإحياء ذكر الغدير باعتبارها مناسبة تنويرية جماهيرية.
0: مع انتهاء فعاليات الاحتفال عند حلول الظهر يعود المحتفلون مجددا إلى ساحة الانطلاق، وذلك لصحبة البرع والزوامل.

0: مثل تواجد الدكتور المرتضى في منطقة حجر عاملا أساسيا لأن يفد طلابه من مختلف المناطق المجاورة وحتى من العاصمة صنعاء للمشاركة في إحياء المناسبة. وبعد مضي سنوات اتسعت الاحتفالات فشملت عموم بلاد الشرفين ومحافظات أخرى.
1: كان الدكتور رحمة الله عليه دور الرائد أولا في التذكير به في التسعينات وفي إحيائه بالطريقة الدينية بالخطابات، ثم أيضا بعد أن حاولت السلطات التضييق عليه استطعنا نحن في مديرية المفتاح وكذلك الدكتور في مديرية المحابشة بالتعاون جميعا وإعادة هذا الاحتفال والاحتفال به، حتى أننا عندما احتفلنا به في الغدير في المفتاح اتصل بنا الدكتور وشجعنا على ذلك يعني، وقال أنتم فعلتم شيئا رائعا وخرجتم ما كانت السلطات تريده.
2: فكان يرى فيها مناسبة جماهيرية كبرى للتوعية والتنوير والإثراء الفكري والثقافي، فكان حريص عليها غاية الحرص، وبسبب اهتمامه انتقلت إلى أماكن كثيرة وتم الاحتفال بها في ذمار، وتم الاحتفال بها في إب، وتم الاحتفال بها في محافظة صنعاء، وتم الاحتفال بها، وكان له الإسهام الأكبر في الحث على ذلك والاهتمام بها والترويج لها والإنفاق من أجلها.
1: فالغدير في هذه المنطقة هو الدكتور المحطوري رضوان الله عليه، والدكتور المحطوري هو الغدير في هذه المنطقة، حيث كان له حضوره وتميزه ونبوغه وإحياؤه رضوان الله عليه، وجزاه الله خيرا عن هذه الأمة أمة الإسلام وعن ما علم من العلوم وبعدد ما علم من العلماء والطلبة. يعيد لهذا اليوم اعتباره وأنه يوم الولاية، اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. فكانت من بعد ذلك الخطابة الدينية وتوريث أو إعطاء قيمة هذا اليوم دينيا وما يجب أن يكون عليه الناس دينيا واجتماعيا وثقافيا وإلى آخره أعطي حقه من ذلك اليوم. فكل ذلك بفضل وجهود الدكتور المرتضى المحطوري رحمة الله عليه.
0: حافظ اليمنيون مناسبة عيد الغدير في بعدها الاجتماعي، ومع تعاظم المخاطر الخارجية المتمثلة في الغزو الوهابي على اليمن، برز الدكتور المرتضى إلى ساحة المواجهة خطيبا منافحا عن ثقافة الإسلام المحمدي، متخذا من عيد الغدير منبرا للوعي بقيمة المناسبة دينيا وحقيقتها تاريخيا وأهميتها حاضرا ومستقبلا.
3: عاد الدكتور المرتضى ليقوم بدوره وليثقف المواطنين وليعطيهم خلاصة الهدف من القضية، يشد مشاعرهم إلى الارتقاء باتجاه أن أمير المؤمنين عليه السلام نموذج أكمل، لا يستطيع أحد من المسلمين أن يقول بأن هناك نموذجا تربى على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمستوى كمال وعظمة ونضج الإمام علي عليه السلام، وبالأخص في هذا الزمن الذي أصبح الإمام علي حاضرا في ميدان المعركة لا يواجه منافقي العرب بل يواجه الكفر العالمي. ونحن نرى أن من يصمد الآن في مواجهة أمريكا وإسرائيل ودواعشهم وأعرابهم وتكفيريهم وكل المشاريع الهدامة في العالم الإسلامي والمشاريع التي تشوه الإسلام، إنما هم تلامذة الإمام علي وأتباع ورواد مدرسة الإمام علي في كل مكان في العالم الإسلامي.
4: في عيد الغدير عيد الولاية نحن أمام أكاديمية عليا، بل أعلى أكاديمية في الدنيا، تجمع دون غلو ولا تطرف ولا شطط بين الدين والسياسة والعسكر والأخلاق ومختلف جوانب الحياة اللازمة لكرامة الإنسان وسيادة البلدان ولنهضة أمة يشهد قرآنها لمن يتولى نهج الإمام علي، يشهد له ب بكمال الدين وتمام النعمة، وفي زمن تسود فيه شريعة الغاب حيث القوي يأكل الضعيف، فإن النهج الذي يجمع بين القوتين قوة الحق وحق القوة هو وحده الكفيل لأن ينتصر صوت العدالة الإنسانية وأن يتحقق للمجتمعات الحية ما تنشده من أمن وسلام واستقرار واستقلال.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الجانب الآخر لننظر إلى مسألة الإمام علي عليه السلام وولاية الإمام علي عليه السلام من حيث ما كان عليه الإمام علي عليه السلام من تمثل لهذا الدين بشكل تام، استيعاب، التزام، عمل، وعي، استقامة روحية، خلق، موقف، عمل. فالإمام علي عليه السلام كان أرقى الأمة الإسلامية بكلها وأعظم أصحاب رسول الله وأعظم المسلمين وأعظم تلاميذ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، حملا واستيعابا ووعيا والتزاما بهذا الدين، بهذا الإسلام، وتأثرا بهذا الإسلام، حمله علما على نحو لم يحمله غيره. فكان باب مدينة العلم، والرسول حينما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، وكان هو الأذن الواعية، وكان هو الذي لم يقمض جفنه حتى يعلم ما نزل على رسول الله في ذلك اليوم صلوات الله عليه وعلى آله.

الله تعالى قاتلكين كاف كما يقاتلونكم كاف. يوم وقت الوحدة بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

أخلفه رسول الله على المدينة في معركة تبوك من السنة 9 للهجرة. كان الوضع خطيرا على الإسلام، وأخبره بمقولة المنافقين، فقلده رسول الله وساما أبكم المنافقين وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وفي نفس السنة أمره أن يبلغ العشر الآيات الأولى من سورة براءة، وكان قد أرسل أبا بكر، فلما كان في بعض الطريق هبط جبريل بالأمر من الله أن يتولى التبليغ علي عليه السلام، فبعث رسول الله إلى أبي بكر يأمره بتسليم الكتاب إلى علي، وقال: إني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي. وهذا يدل على مكانة الإمام علي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: التوعية والتأهيل.
1: تحرر من عداه وفك أسره.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

من ذكريات الشمس. يوم الوصية أعز الله أحبابه، لما بدت شمسه حركت دولابه، فليس كالشمس في الحفاظ ذاكرة، كم شاهدت مدنا عظمى وبوابة، من عصر يوشع ما زالت موالية، تشاهد الأمر أو تعطيه أسبابه. سلها وقد آذنت بالحر من حضروا، حتى احتذى كل من آذته أثوابه، لما احتوى ضوءها الوهاج مأدبة من الفضائل في الآلاف صبابه، وتمم المصطفى آفاق شرعته لما توسط كالجوزاء أصحابه. هنالك استأنف التاريخ دورته، من كنت مولاه أضحت فيه جوابه. قل للذي حاز في الأمجاد مرتبة، هذا غديرك قد قمنا لذكراه، والسيف والوحي والقرآن شاركنا، والله حي الذي قد قام حياه. من أي

شوق إلى غدهم. يا ليت شعري لسان القوم أبداه، والصبح نادى رسول الله معصمه، من أصبح الله والمختار يهواه.

براه واستأنف الفتح والكرار صانعه ومرحب الخسر في الميدان أرداه فمن يريني سوى الكرار إن حبرت كتائب الشرك يجلوها بيمناه إن كان درع أبو الزهراء يحمله فعصمة الله والكرار فحواه فمن يباهي أبا السبطين إقداما أم من يباهي أبا الزهراء مؤاخاه يا دامغ الكفر والعصيان قد عجزت تلك القوافي وذاك النثر أعياه بحر المزايا الذي قد كنت تملكه سبحان ربي عظيم الشأن أملاه فذا الكميت وذا مهيار قد عجزوا كذا الأعاجم قد كلوا وقد تاهوا أكرم بمن عاش للعلياء مهيعه واحفل بمن صان للإسلام مرماه.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
2: البحر

0: سلام على عشاق أمير المؤمنين علي عليه السلام وهم في جبهات الشجاعة والإقدام. سلام على جيش الإمام علي وهم يرفعون رايته لينكسوا رايات أمريكا الشيطانية وأذناب اليهود ويمرغوا أنوفهم. سلام على جند إمام المتقين حيث يذيقون أولياء الشيطان وعملاء أمريكا ألوان الموت. سلام عليهم وهم يضربون بسيف علي ويحملون شجاعة علي ويقاتلون أعداء الله ورسوله والإمام علي. سلام عليكم أيتها الجبال الشماء، أيها العلويون في شجاعتكم وفي عظمتكم وفي مبادئكم وفي أخلاقكم. غديركم نصر مبارك، ولاء وانتماء، اتباع واقتداء.
1: الحمد لله.

الله بالقرآن شرفنا والنور طه خاتم الرسل ما ودع المختار أمته إلا على النهج السوي.

سل عنه بدرا ثم سل أحدا سل عنه في صفين والجمل من سل سيف الله أصلاته على رؤوس البغي والكلكل من قد هام الكفر نحو الردى مجاهدا بالسيف والآسل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في عيد الغدير الأغر نجدد الولاء والحب والانتماء لمولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، وشعبنا اليماني العظيم في أوج عنفوانه وذروة شموخه، مجاهدا معطاء كريما عظيما. عيد الغدير الأغر، كل عام وأنتم بخير.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

على أهمية إحياء هذه المناسبة باعتبار ذلك أولا من الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الاحتفال بهذه المناسبة هو من الشكر لهذه النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، والاحتفال أيضا بهذه المناسبة والإحياء لها وأيضا شهادة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالبلاغ لذلك الأمر الإلهي الذي أمر بإبلاغه في آية قرآنية مهمة، وهو كذلك عملية توثيقية لنقل هذا البلاغ جيلا بعد جيل.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن.

0: جهاد القوافي للشاعر الكبير عبد المحسن النمري.
1: شعلة الغدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. أفي مثل هذا اليوم الصيح وأنا جريح، ونادي الأمة وقول يا هذه الأرض التي ماتت وموتت الرعية، لازلت حيا، لن أعيش عليك مجهول الهوية. ما زال شعري في دمي، ما زلت أحمل بندقية، ما زلت أشعر أنني حي إذا مات العرب. حل الظلام بأرضنا، وطغى الفساد بأمنا، والظلم يرغم أنفنا، والنار تلهث في الحطب. حكموا الأمور فحكموا في الناس حكم الجاهلية، حكموا الأمور فحكموا بالناس حكم الجاهلية، مسكوا الزمام فحكم ملك حكام أفواه الرعية، مسكوا الزمام فكمم الحكام أفواه الرعية، والأمن يبكي في غياب الدين ينذر بالبلية، ويصيح حكم أبا لهب. فدم البريء على الرصيف، فدم البريء على الرصيف، حكم القوي على الضعيف. هذا ينام بلا رغيف، وذاك يلعب بالرتب، فمن السبب؟ نحن السبب، نحن الذين نزف في أفواهنا كأس المرارة، ونقول أنتم سادتي يا سادتي أنتم خسارة. نحن الذين نحبكم خوفا وكرهكم الطهارة. يا للعجب، يا أمة الإسلام هل ما زلت واثقة القدم؟ يا أمة الإسلام هل ما زلت واثقة القدم؟ يا أمة الإسلام قد عشنا طويلا كالخدم، فالخوف لا يجدي ولا تجدي الضراعة والندم، أو كلما فعلوا بنا شرا نعود إلى القلم. ماذا كتب؟ بعنا الكرامة بالنقود وبالحدود وبالقيود، حكامنا ركعوا لأمريكا وحللها السجود، يتخافتون جميعهم ليقبلوا ركب اليهود. حكم الثعالب أمتي عجباه يا أرض الأسود. أين العرب؟ أين العرب؟ ذهبوا ولم يبقى لهم إلا بقايا الذكريات، حكامهم ماتوا بعد على شعوبهم الممات، حكامهم يبنون من دمنا القصور الفاخرات، يتطاولون على الرجال ويسخرون من البنات، لا يسمعون أنيننا كسماعهم للأغنيات، لا يشعرون بنا كما يستشعرون الموبقات، لا يحملون همومنا بل يحملون الفاجرات، يبنون مجدا من دمانا يصنعون التضحيات، يبنون مجدا من دمانا يصنعون التضحيات. ظهرت كروش الظالمين وفي حشان الأمنيات، رصفت قروش الفاسدين ونحن في المستوصفات. هم يشبعون ولا يرون هنا البطون الجائعات، هم يأكلون ويشربون ونحن نقتحص الفتات، الهم في دمنا وهمهم انتقاء الفاتنات، الهم في دمنا وهمهم انتقاء الفاتنات. هم هكذا الحكام في كل الشعوب الحاضرات، ذبحت كرامتنا وداستها كعوب الراقصات. عجبا إن مات الضمير على فخوذ العاهرات. سأخط في وجه الحياة قصائدي وطنا جديد، سأخط في وجه الحياة قصائدي وطنا جديد، وطنا يضم قوافل الأحرار في الزمن البعيد، وطنا يقيم به العزيز ولا يشرفه العبيد، وطنا ستروى أرضه وترابه بدم الشهيد، وطنا يدمر كل جبار ومرتزق عنيد، وطنا ستنجب كل أنثى فيه بأسا من حديد، وطن سنصنع فيه للأجيال تاريخ مجيد. ويا أمتي لا تيأسي وضمد الجراح، يا أمتي لا تيأسي وضمد الجراح، في عمق أحشاء الليالي يولد الصباح، عند احتداد الظلم تجدي راية الكفاح. وهكذا وهكذا وهكذا في كل يوم أكتشف، وكل فرد يكتشف بأنني وأنه بحاجة السلاح. فلن نرى السلام ونبلغ المرام، ولن تعيش أمة لا تملك السلاح. تعلمي يا أمتي من واقع الحياة، ألم تعيشي مدة مكسورة الجناح؟ تعلمي تعلم الوقوف، تعلم الثبات، تعلم الصمود. يا أمتي والعمر لا تقضيهم بطاع، يا أمتي يا أمتي عودي إلى الطريق، يا أمتي يا أمتي عودي إلى الطريق، عودي إلى الحياة وجدد الأمل من ساحة الغدير، عودي إلى الرحمن والقرآن والرسول وجدد المسير من ساحة الغدير. اليوم تاريخي وميلادي من اليوم ابتدي، اليوم تاريخي وميلادي من اليوم ابتدي، اليوم تاريخي وميلادي من اليوم ابتدي. من ضاق يا دنيا يعود للطريق الأولة، الأرض تشهد لي ويا السبع السماوات تشهدي، هذا يدي بايعت من ربي وطاها وكله على ابن أبي طالب، وديقة في الكتاب محمدي وآية في القرآن، في القرآن آية منزلة على ابن أبي طالب، وديقة في الكتاب محمدي وآية في القرآن، في القرآن آية منزلة. بلاغ بلاغ بلاغ من رب السماء والأرض، تم به الهدي، تمت به النعمة، وأمر الله به الدين أكمله، صرح بها طاها وبلغها وصاح وشددي، وأصابها الأمة وصية في الرقاب محملة. هذا اختيار الله، وكل إنسان يبغى يهتدي يرجع إلى القرآن ويزور الغدير ويسأله. وانا اسالش بالله يا ذكر الغدير تجددي، وانا اسالش بالله يا ذكر الغدير تجددي، وتجددي في مثل هذا اليوم حيه مذهله، اتكلمي في مثل هذا اليوم صيحي واشهدي، وروي الحدث والحادثه والموقف الدين اوله. في مثل هذا اليوم، يوم ابيض وشمس توقدي، الشمس شارق والسماء والجو صافي مجمله، فالظهر بعد الحج عند المفترق لي تبتدي، من التفاري عطرق فيها الخطوط محولة، نادى المنادي وقفوا من راح وقفا عودي، نادى المنادي وقفوا من راح وقفا عودي، بلاغ نازل هز هذا الكون كله بكمله، منصة الإسلام مرفوعة وذاك محمد ينادى علي يصعد خطب في الناس بعد البسملة، منصة الإسلام مرفوعة وذاك محمدي نادى علي يصعد خطب في الناس بعد البسملة، رفع يده رفع يده رفع يده، يوم ارتفع في كفه الطاهر يدي، كف النبي يرفع معاك كف الإمام ويحمله، ويصيح ويصيح ويصيح ليس الله أولى بي ولا غير أحدي، وأنا أبكم أولى من أنفسكم رسالة مرسلة، من كنت مولاه علي، هذا هذا هذا إشارة نهتدي، هذا علي مولاه من بعد يمثل مثله، من كنت مولاه علي، هذا إشارة نهتدي، هذا علي مولاه من بعد يمثل مثله، من ينصره منصور، من يتبع طريقه يرشدي، ومن يتركه مقتول، والله يخذل اللي يخذله. أكبر حدث وأعظم حقيقة في الحياة خلدي شاهد على التاريخ، موقف حي ما حد يقهله، أكبر حدث وأعظم حقيقة في الحياة خلدي شاهد على التاريخ، موقف حي ما حد يجهله، نقطة بداية مفترق من راح منها وبعدي في الآخره يشقى، وبالدنيا حياته بهدلة، من تاه يا دنيا يعود لها، ومنها يبتدي بداية التصحيح، نقلت مرحلة من مرحلة، ومن هذه النقطة بدينا نختلف نتمردي، والانحراف اللي حصل في المفترق كان أوله، لما مشت في خط تاهت والطريق ما حدي، لما مشت في خط تاهت والطريق ما حدي، رسم له الله خط، خط الله طريقه مسهلة، لي ما يقدر لي ما يقدر لي ما يقدر قيمة النعمة ومقدار الهدي، يتحمل الباطل ويستوحي العذاب ويقبله، لما يقدر قيمة النعمة ومقدار الهدي، يتحمل الباطل ويستاهل العذاب ويقبله. في اليوم الأول بعد موت المصطفى تتقردي يا هذه الأمة وتغتال المبادئ الأولى، الحق الحق الحق واضح مثل عين الشمس، ليه تعمد الباطل بحجة تمنع الإشكال ما به مشكلة، الحق واضح مثل عين الشمس، ليه تعمد الباطل بحجة تمنعي الإشكال ما به مشكلة، ما هو كيف الأمة تحدد قد الله حددي، نرضى بحكم الله من اختاره علينا نقبله، قرآن من ربي نزل والمصطفى قال اشهدي يا هذا الأمة وشهدا على ما تفعله، قرآن من ربي نزل والمصطفى قال اشهدي يا هذه الأمة وشهدها على ما تفعله. المفترض والواجب المفروض كانت تجندي يا هذه الأمة مع طاها مع من مثله موقف غريب أكبر جريمة في الحياة. تعودي يم السقيفة ليه دين الضحية ومجاملة طعنة في الإسلام عقت الأرض منها والقدي والمشتري وزحل حدث زعزع عطارد واسقله. طعنت في الإسلام عقت الأرض منها والجدي والمشتري وزحل حدث زعزع عطارد وثقله. عراق بالتفريط لحقت كل جيل المبتدي فرط وعانينا من التفريط في ذا المرحلة. موقف به الطهر اكتسر والوجه من ذا الأسودي نكسة ورا نكسة تجر المشكلة والمشكلة. ماضي مضى مظلم وحاضر من سبايبها ردي ما حد عرف مستقبل الأمة ولا مستقبلها. هذا نتائج ما حصلت اليوم والأمس وغدي اليوم جور وأمس جور وغد جور وبهذلة لما يقيم واقعه يحيا على الدنيا رمدي ولما يفكر في بدايات الخلل يدخل خلله. غدير خم المفترق غدير خم متأكدي يا هذه الأمة بأن الحرب هو المشكلة. غدير خم بداية التأسيس ساس موتدي لا دين من دونه ولا أمة تعيش مبجلة. غدير خم أشمل وأوسع باب يعني مقصدي غدير خم أكبر من اللي كلنا نتخيله. غدير خم أشمل وأوسع باب يعني مقصدي غدير خم أكبر من اللي كلنا نتخيله. انظر تعمق للقضية جرح في الأمة ندي وصلت به الأمة من أسبابه بسوى مرحلة. اللي قال لك صل اللي قال صل وزك وتصدق وصوم وجاهدي هو نفسه اللي قال نتولى علي. والمسألة ما هي بكيف الناس يجتهدوا ولا حد يعتدي من نصب الله والنبي واجب علينا نقبله. لو هذه الأمة مشت ما حرفت لو تقتدي بالعقل فيها نزل والنور اللي فيها انزل وتولت الأمة علي بعد الرسول محمد. لو فهمت إن الله حكيم الكون واللي فيها ذا والله يمين مأكدي ما وصلت الأمة من الذلة إلى هذا المرحلة. ما وشقينا في ذه الدنيا ولا شفنا ردي ولا تحملنا الحمول الجائرة والمثقلة ولا افتقر إنسان في أرضه ولا عاش جودي. مقهور ما ذكرت ونياب التعالب تاكله واقع غريب ومرض لو خزي عار مأبدي. الأمة اليوم أصبحت بعت القيود مكبلة واقع غريب ومرض ذلو خزي عار مأبدي. الأمة اليوم أصبحت بعت القيود مكبلة ذلة شديدة مسكنة أمة جبانة ترتدي ثوب الجريمة ما لها قيمة بدون مجاملة. فطين داسوها اليهود من الأصول المجردية. بين الروى التمسي ومثل الشاة تحرب راحلة. ماتت ويحيت تعيش الليل دائم صرمدي ما تأمل فيها وفي داخل حشاها تجهلة. المعذرة للشعر حتى الشعر له بحر اسودي اذا كتب فيها يغوص الوحل ويخوض اسطلا. هذا سبايب جرمها تفريطها لن تهتدي امه وهي معرض عن القران لازم تقبله. علي مع القران والقران فيه مجسدي علي حقيقه كل جيل وكل عصر ومرحله. علي البداية والنهاية والضمانة والهدي صمام مانع لهذه الأمة من أي مشكلة. على البداية والنهاية والضمانة والهدية. صمام مال لهذه الأمة من أي مشكلة، صمام مال لهذه الأمة من أي مشكلة. سنة سنة سنة على البداية والنهاية والضمانة والهدية. صمام ما من هذه الأمة، صمام ما من هذه الأمة من أي مشكلة. إن فهمت الأمة علي وتولتها بات سعدي، إن فهمتها للبيت ولا بات عيش مغفلة. سنة سنة إلهية فرج الأمة إجهتها محددي، إن ما نبي ولا أعلم وارث كتابي مثله. سنة إلهية فرج الأمة جهتها محددية، أما نبي ولا أعلم وارث كتابه مثله. ومحمد المختار خاتم الأنبياء تم الهدي والعترة على البيت، منه سابق الخير قبله. ويا هذه الأمة كفى عودي لهذا ترشدي، عودي للقرآن يكفينا هموم وبهدلة. كل يقيم واقعه ينظر يفتح ورمدي، تتابع الأحداث ينظر واقعه ويأمله. كل أن يقيم واقعه ينظر يفتح غرمديه ويتابع الأحداث ينظر واقعه يتأمله. مستقبل الأمة نفق مجهول مظلم موصديه، مستقبل الأمة نفق مجهول مظلم موصديه. سل التقافي والخطيب العالم لقاه اسأله هل بحدا معذور؟ ما بعذر والله الشاهدي من يعذر الإنسان عند الله.
3: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحب، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.